0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم للمقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. هذه إذاعة المجلة مستمعين الأكارم، ومنها نجدد التحية بكم أينما كنتم، ويطيب لي هنا أن أستعرض عليكم مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. المستمعون الأكارم، عقب هذا الاستعراض نبقى وإياكم مع الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان التراحم في الإسلام. نكون بعد ذلك مع نجيب سعيد ثابت في موشح بعنوان أنت اللطيف في 37 دقيقة، نوفيكم بعناوين الأخبار. تأتيكم بعد ذلك حلقة معادة من برنامج سحر الشروق. نبقى بعده مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. في تمام الساعة 8 مستمعين الأكارم نكون مع حلقة جديدة من البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. وفي تمام الساعة 9 صباحا أيها المستمعون نوافيكم بأولى نشراتنا الإخبارية، والمتابعات الإخبارية نعقبها بطائفة من الإعلانات. في 39 دقيقة إعادة لبرنامج نبض الحنين. أما في تمام الساعة 10 فالبث المباشر مشوار اليوم مع الزميل علي باقي. في 11 مستمعين الأكارم نقدم لحضراتكم عرض الأنباء وطائفة من الإعلانات. في 11:15 نقدم لكل عشاق الدراما الإذاعية الحلقة 10 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. تبدأ بعد ذلك الفترة الدينية تمهيدا لنقل أذان صلاة الظهر، والذي يحين في تمام الساعة 11:47. ونكمل ما تبقى من الفقرة الدينية مع رشيد غلام كن مع الله. في 12 مستمعين الأكارم حلقة جديدة من برنامج الحويف. أما في 12:30 إعادة لبرنامج الأرض الطيبة. في تمام الساعة 1 ظهرا مستمعين الأكارم موجز لأهم الأخبار. تأتيكم بعد ذلك حلقة معادة من برنامج حضرميات. في 11:15 حلقة جديدة من برنامج أنا أستطيع. أما في 11:45 حلقة معادة من برنامج كلمتين. في تمام الساعة 2 ظهرا المستمعين الأكارم نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمتابعات الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، نعقبها بطائفة من الإعلانات. في 12:30 حلقة جديدة من برنامج مسامع ثقافية. نكون بعد ذلك مع جديد أخبار الرياضة مع فهيم باخريبة. في 12:57 يحين موعد أذان صلاة العصر. نبقى بعد ذلك مع وصلات غنائية من المكتبة الموسيقية. في تمام الساعة 12:33 إعادة للمسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في تمام الساعة 4 إعادة لبرنامج مشوار اليوم. أما في 5 مساء مستمعين الأكارم فنقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المحلية وطائفة من الإعلانات، نعقبها بإعادة لأخبار الرياضة. في 35 دقيقة إعادة لبرنامج في رحاب لغة الضاد. في تمام الساعة 6:02 مستمعين الأكارم ننقل لحضراتكم أذان صلاة المغرب. نكون بعد ذلك مع يا رب ندعوك لسيد النقشبندي. في 16:10 إعادة لبرنامج من رحيق العمر. يغنينا بعد ذلك عوض دوخي يشوقني برق. في 16:50 موجز ختامي لأهم الأخبار. في 16:55 ننصت وإياكم للمقرئ صلاح يوسف. في 7 تماما نختتم بالسلام الوطني.
2: المستمعون الأعزاء في كل مكان، هذه كانت مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. نتمنى بأن تقضوا معنا أمتع الأوقات.

0: الآن مستمعينا في كل مكان نبقى وإياكم مع الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان التراحم في الإسلام.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحلقة عن التراحم في الإسلام. أيها المستمعون الأكارم، يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يبين وحدة المجتمع المسلم وتكاتف المجتمع المسلم، يقول صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح الإمام مسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أي أن المسلمين كالجسد الواحد، وهم متعاطفون متراحمون، يتراحمون ويتعاطفون فيما بينهم، مثلهم مثل الجسد. إذا كان بعضو من الجسد خلل، فإن هذا الخلل يسري إلى الجسد كله، يتأثر الجسم، تأتيه الحمى ويسهر الجسم ويتأثر الجسد كله. أيها المستمعون الأكارم، إذن الرحمة صفة جامعة لخصال الخير، ومن أجل الرحمة يؤدي الإنسان الحقوق والواجبات، وعلى أساس الرحمة يكون صلاح الفرد والجماعة. وكفى بالرحمة فضلا أن الله تعالى كتبها على نفسه. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك أضاف الله تعالى الرحمة إلى نفسه، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. لمن يا رب؟ لمن ستكون رحمتك؟ ولمن تعطي الرحمة؟ قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أيها المستمعون الأكارم، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى هي مطلوب كل إنسان، وإذا لم يرحم الإنسان عباد الله تعالى في الدنيا لن تحصل له رحمة الله في الآخرة. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها المستمعون الأكارم، مظاهر الرحمة كثيرة، ومن مظاهر الرحمة إدخالك الشرور على أحد من المسلمين. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. إذن من عظيم نتائج التراحم أن التراحم يؤدي إلى قضاء حوائج الناس، إلى تنفيس كروبهم، إلى إدخال السرور على قلوبهم. من نتائج الرحمة من ثمراتها العطف على الضعيف، مواساة المريض، مساعدة العاجز، مساعدة البائس، مساعدة اليتيم، مساعدة الفقير، مساعدة المسكين، وكل ذلك من ثمرات الرحمة. أيها المستمعون الأكارم، المجتمع المتراحم هو مجتمع إسلامي مثالي، كما ذكرنا ذلك في بداية حديثنا عن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وإنما تظهر جليا ثمرات التراحم بين الناس ونتائج التعاطف والتعاون إذا ما تعاون الأفراد والجماعات على فعل البر، على عمل الخير وقت العسر واليسر، ووقت الفرج والكرب، ووقت السلم والحرب، ووقت الرخاء والشدة. تضامن المسلمون واعتلفت قلوبهم وتوحدت جهودهم وسادت بينهم روح التضحية والبذل والإنفاق في وجوه الخير. أيها المستمعون الأكارم، لماذا شرع الله زكاة المال؟ لماذا جعلها ركنا من أركان الإسلام؟ لماذا؟ لأنها مظهر من مظاهر التراحم، لأنها ضرب من ضروب المواساة والتعاون، لأنها سبيل إلى الترفيه عن الفقير المحتاج، إلى إصلاح حالته الصحية والمعيشية والاجتماعية. ولهذا من أعظم الخصال هي التي اتصف بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الرحمة. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين، انظر، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لماذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعم، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وأي شقاء أضر بالأفراد، أضر بالأفراد والجماعات من أن يرى الإنسان يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، أو فقيرا قد أضر به وبأسرته الفقر، أو مريضا أقاده مرضه عن السعي والكسب، ثم هو لا يشمله برحمته، لا يشمله برفقه، برأفته، لا يحوطه ببره وإحسانه، لا يفيض عليه مما رزقه الله عز وجل. أيها المستمعون الأكارم، إن الناس لو تراحموا ولو تعاطفوا وتضامنوا وتعاونوا وعملوا بمبادئ دينهم وهدي رسولهم صلى الله عليه وسلم لما وجدنا هناك جائع، لما وجدنا عار، لما وجدنا سائل، لما وجدنا محروم، وما كان هناك حرب ولا بغي ولا عدوان ولا ظالم ولا مظلوم. ولهذا ينبغي لنا أن نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى كتاب ربنا، وأن نقدم الخير لأنفسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأعزاء من إذاعة المكلة، نحييكم ونقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا الصباح. رئيس مجلس القيادة يطلق إجراءات شاملة لمكافحة التهريب وتقويض اقتصاد الحرب. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد وقوفه إلى جانب المعلم ويشدد على أهمية انتظام العملية التعليمية. الخنبشي يوجه بمتابعة صرف موازنة هيئة مستشفى سيئون العام ومستحقات منتسبيها. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال السفارة الصينية. رئيس الوزراء يعقد اجتماع مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها البحريني تنسيق المواقف إزاء مستجدات اليمن والمنطقة. وزير الداخلية يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي التعاون في المجال الأمني. وكيل حضرموت الجناني يشهد تدشين توزيع 1000 حقيبة مدرسية للأيتام بالمكلة. الوكيل الجهوري يبحث مع قيادات البيئة بحضرموت وسقطرة حماية التنوع الحيوي ومنع دخول الأنواع الغازية للأرخبيل، ويطلع على الترتيبات الجارية لتنظيم معرض HDEX للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني بالمكلة. هذه كانت العناوين سياق النشرة في تمام الساعة 9. كونوا معنا.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم

الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

مستمعين الأكار، الشروق أمل في حياة مليئة بالسعادة والصفاء. تحياتنا لكم مع شروق جديد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

مستمعي الأعزاء لا تحزنوا بل افرحوا وابتهجوا، سيأتيكم نصيبكم من الفرح والابتهاج من رب رحيم كريم ودود. فلو علم الإنسان تدبير الله سبحانه وتعالى له في الغيب فإنه أي الإنسان لن يحزن يوما على شيء، ولن يحمل الهموم فوق كتفيه، ولن يضيق صدره، ولن يبكي على أمر أي أمر جرى له في حياته، لأن الغيب جبر لا يستوعبه عقله ولا تتخيله أفكاره. نعم سيأتي نصيبنا من الفرح والابتهاج والبشائر، وسنعرف حينئذ أننا كنا محظوظين ومحتمين برب كريم رحيم ودود، فقط لتزداد ثقتنا بالله والتوكل عليه سبحانه.

صباحكم أمل في الله وصباحكم ثقة في عطاياه الجميلة. قيل شعرا: إذا أحياك ربك للصباح فقابل فضل ربك بانشراح، وبادر منحة الرحمن سعيا بكل الجد في درب الفلاح، فما من سائر إلا سيأتي عليه الليل من دون الصباح. وصباحكم فضل وانشراح

وهذه حكمة في حكاية. نعم كلها ملاعق ولكن مستمعين الأكارم يقال إن الصناعي الأمريكي هنري فورد كان ينوي تعيين شخص في منصب ما في شركته، فاختار اثنين من نفس الجامعة ونفس الاختصاص ودعاهما لتناول طعام العشاء معه في أحد المطاعم. وبعد العشاء بينما خرج الجميع من المطعم قال فورد لأحدهما: لقد تم تعيينك في المنصب. وقال الآخر: أعتذر منك، لن تكون ضمن فريقنا. استجمع الشاب المرفوض شجاعته وقال لفورد: يا سيد فورد، هل لي أن أسألك سؤالا؟ فقال له: تفضل. قال: نحن لم نتحدث عن الهندسة ولا السيارات ولا الجامعة، تحدثنا في الأمور العامة فقط، فلما تم توظيف صديقي ولما تم رفضي أنا؟ فقال له هنري فورد: ذلك لسببين اثنين. الأول، صديقك تذوق شريحة اللحم ثم أضاف إليها ملحا، وأنت أضفت الملح قبل أن تتذوقها. يعجبني الأشخاص الذين يجربون الأشياء قبل محاولة تغييرها. أما السبب الثاني، فقد كان صديقك مؤدبا مع النادلين، يقول شكرا وأسف. أما بالنسبة لك فقد كانوا غير مرئيين تماما، كنت مؤدبا معي فقط. القائد الرائع الذي يريد أن يترك أثرا في عمله عليه أن يتعامل مع الجميع على أنهم بشر. مستمعي الكريم، هناك تصرفات صغيرة تنبئ عن أشياء كثيرة، فحياتنا كلها مليئة بالعبر. كلمات صباحيات مشرقة. قيل للسعادة: كيف تأتين؟ قالت: حين تعلم كل نفس أنه لن يصيبها إلا ما كتب الله لها. إذا أسديت إلى إنسان جميل فحذار أن تذكره، وأن أسدى إنسان إليك جميلا فخذ. إذا أسديت إلى إنسان جميلا فحذار أن تذكره، وأن أسدى إنسان إليك جميلا فخذ رأيه ولا تنساه. مستمع الكريم، يحدث أن يراك البعض غبيا وهو لا يعلم أنك تعامله باستغباء، ويحدث أن يراك في غاية التسامح ولا هو يعلم أنه أصغر من أن يحدث لأجله ردة.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

0: مع بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
2: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أيها الراحلون معنا والراحلات في سفينة أثير إذاعتنا الصباحية صباح الخير يا حضرموت، تحية وسلامة وأهلا ومرحبا بكم.
2: تحية وسلامة وصباح الخير والمسرة والأمن والأمان لكم جميعا،
1: ولكل القلوب الصادقة والسرائر النقية
2: والأنفس الطاهرة المستيقظة معنا ومعكم من سبات نوم البارحة خالية من كل ضجر وكدر،
1: نافذة عنها غبار أوهام الأمس لاستقبال يوم جديد من أيام عمرها المديد،
2: متوكلة على ربها المجيد
1: ومستعدة لبداية جديدة في حياتها المعاشة،
2: وكلها أمل وتفاؤل لصنع يوم جديد أفضل من الأمس
1: وحاضر أفضل من الماضي الذاهب في عمق الزمن بلا رجعة.
2: ومرة أخرى أصدقاء الصباح والصديقات، تحية وسلامة وأهلا ومرحبا بكم معنا.
1: تحية وسلامة وصباح الخير والمسرة والأمن والأمان،
2: وعلى بركة المولى نبدأ وإياكم هذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا حضرموت،
1: التي يصحبكم فيها من الإعداد والتقديم سعيد علي الحاج،
2: وتصحبكم فيها من التقديم مروى صالح السفرة،
1: ويخرجها هندسة صوتية منفذنا على الهواء الآن الزميل المهندس عبد الله عيضة حسين.
2: وصباح الخير.
1: صباح الخير يا حضرموت.

0: يا الله أنت الواحد الأوحد،
1: وأنت روح الأرواح،
0: أنت ساكن الأعماق.
1: يا الله أنت الأول الذي لا بداية له،
0: وأنت الأقدم والأعرق والأبهى والأسطع.
1: يا الله أنت النقاء والاغتباط وجوهر الكمال المطلق،
0: وأنت الخلود المقيم وديمومة النعيم.
1: يا الله لا كنونة إلا بك،
0: ولا وجود إلا لك،
1: أنت المصدر والمقصد،
0: وأنت ملهم الكلام الصادق والمسلك النبيل.
1: يا الله أنت الحق بالذات والملجأ الآمن للباحث عن الأمان،
0: وكل من يترسم طريق الحق والفضيلة يصل إليك ويبصر أنوارك الإلهية.
1: يا الله أجبر خواطرنا جبرا أنت وليه، فإنه لا يعجزك شيئا في الأرض ولا في السماء.
0: يا الله اشرح صدورنا وأرواحنا، وأزح من قلوبنا كل خوف يسكننا، وكل ضعف يكسرنا، وكل أمر يبكينا،
1: ولا تفجعنا في مستقبلنا ولا في أنفسنا ولا في باقي أهلنا، ولا تعسر أمرنا، وافتح لنا يا الله أبوابنا المغلقة

0: بوح الصباح.
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: كل الأجساد التأمت جراحها إلا الجسد الفلسطيني، ما زال مدخنا بالجراح ومضرجا بدماء الأبرياء والنساء والأطفال.
0: جسد موشوم بأخاديد وشقوق أزلية وخالدة في الزمان والمكان،
1: جسد منفصل عن صاحبه ومفرغ من كل الحمولات التاريخية والثقافية والإنسانية.
0: هذه هي فلسطين الأرض والقضية، هذه هي فلسطين الوطن الغائب حينما تنوب عنه جراحه لوطن الحاضر، لوطن حاضره
1: والوطن الحاضر،
0: نعم ولوطن الحاضر عندما تحرسه الذئاب التي ترعاه.
1: هذه هي فلسطين، هوية الأمة وقضيتها المركزية التي ما فتئت تئن تحت وطأة الغدر والخيانة والتواطؤ.
0: هذه هي فلسطين التي ما زالت ضحية احتراء العروبة بتراكم الهزائم والنكبات وبتعدد الخصومات والخلافات.
1: هذه هي فلسطين، فلسطين العروبة التي تتأبط اسمها كما لو تتأبط كفنها،
0: والتي تحمل قصتها كما لو تحمل نعشها.
1: هذه هي فلسطين التي ظل تاريخها مقترنا بالوعود الكاذبة، بدءا من وعد بلفور ثم أوهام القمم العربية، وانتهاءا بشراك التسوية في المؤتمرات الدولية.
0: هذه هي فلسطين العروبة التي تكشف منها غزة اليوم بكل ما جرى بها أرضا وإنسانا، وما يجري بها حتى اللحظة عن عورة الدول الغربية، معرية سوءت أنظمتنا العربية التي انفعلت شيئا من أجل القضية الفلسطينية جملة وتفصيلا، فهو فعل لا يتعدى ولا يتخطى حدود التنديدات والاستنكارات ولا غير.
1: نعم، هذه هي فلسطين، قضية العرب الكبرى التي أصبح إنسانها لا يملك اليوم وهو يرى كل يوم أرضه تصرخ وسط الصمت الجبلي الموحش الذي يحاصرها من كل الجهات.
0: هذه هي فلسطين العروبة التي ترى اليوم أنهارها عندما ينحسر ماءها، فتبرز جثث الموتى الذين يقتلون كل يوم برصاص الغدر بلا ذنب وبلا ثمن.
1: هذه هي فلسطين التي لا يملك إنسانها اليوم إلا الوقوف عند الديار والبكاء على الأطلال، متذكرا أنه كان يدمن الجلوس على عتبات فضاءاتها في الجوامع والبيوت والمقاهي والقدس أيضا.
0: هذه هي فلسطين العصية التي أصبحت مساحتها تتقلص شيئا فشيئا.
1: هذه هي فلسطين التي بات جسدها أصغر حجما من ذي قبل،
0: وأشجار الزيتون بها تبكي بعدما كانت منتصبة القامة تمشي،
1: والشوارع فيها أمست أكثر من ذي قبل فضاءات لعرض المآسي والأحزان،
0: والرضع فيها يولدون قبل الأوان ليعيشوا يتامى ومنفيين قبل صرخة المخاض.
1: هذه هي فلسطين التي اعتادت شوارعها كما اعتادت بيوتها على ارتداء ثياب الحداد، بل وتحولت إلى توابيت يرقد فيها الشهداء، وأخرى تنام فيها الضمائر العربية والإقليمية والعالمية.
0: هذه هي فلسطين، عربية الهوية والهوى، التي اعتاد الفلسطينيون في كل أرجائها عموما وفي غزة خصوصا على إيقاع الرصاص وعلى الترانيم الجنائزية إيذانا بالموت والفناء،
1: واعتادوا على التهجير من موطن سكنهم أو الاقتياد قسرا إلى السجون والمنافي وعتمة الأماكن واستلاب الكرامة والحرية واستلاب معاني الحياة التي لم تعد تعني سوى خيط رفيع من أشعة الضوء التي تنفذ بالتقسيط إلى الزنازين.

0: ساعتنا الآن تزحف نحو 8:21 يا مروة، ونذهب كعادتنا في مثل هذا الوقت تقريبا من كل صباح إلى مركز الإرصاد الجوي لنتعرف من هناك من زميلنا الراصد الجوي صلاح العوبثاني على تفصيلات النشرة الجوية لهذا اليوم.
1: نعم، وهو معنا الآن عبر خط الهاتف، ونقول أسعد الله صباحك صلاح.
2: حياكم الله وصباحكم بكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعم
1: نعم، تفضل وأطلعنا على تفصيلات حالة الطقس لديكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكون عبر هذه إذاعة المكلمة مقدما بحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر أن تكون الأجواء على المناطق الساحلية للبلاد رطبة وحارة إلى شديدة الحرارة، تكون صحوة إلى غائمة جزئيا، احتمال طلوع متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية البلاد الشرقية والغربية، والرياح معتدلة تشتد حول الأرخبيل وأجزاء من الساحل الجنوبي. المرتفعات الجبلية صحو نعم أجواء غائمة جزئيا معتدلة الحرارة، احتمال طول الأمطار بعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد لتشمل أجزاء من محافظات لحج. الصحاري أجواءها بإذن الله تعالى جافة وصحوة إلى غائمة جزئيا بوجه عام، حار إلى شديد الحرارة، نارا تعتدل ليلة أثناء صباح الفجر، احتمال طول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المعرة حضرموت شبوة ومأربة والجوف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الريح. البحر بإذن الله تعالى يكون موافقا إلى مضطرب على سواحل المعرة وحضرموت، يكون خفيف إلى معتدل على سواحل شبوة وأبين وعدن، وفي باب المنزل يكون خفيف الموج وكذا الساحل الغربي، وفي خميس قطرة يكون مضطرب الموج. المركز الوحي للمواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية، كما يجب المواطنين في المناطق التي توقع طول الأمطار عليها تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث فيها وكذا خارج أثناء صواعق العواصف الرعدية، والحذر من الرياح الشديدة. درجات الحرارة العظمى والصغرى، العظمى 30 في عدن والصغرى 30 في المكلا، 33-27 في الحديدة، 33-30 في سقطرى، 34-27 في الغرب، 29-25 في صنعاء، 33-16 في قاع، 33-20 في الضالع، 33-20 في إب، 27-15 في أنت، 42-29 المغرب، 41-28 العصر، 37-26 درجة مئوية. صلاح العوبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
1: شكرا لك زميلنا صلاح العوبثاني.

0: أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، الرؤية الصحيحة للأمور قد لا تسر الخاطرة دوما، بل قد تعكر المزاج إلى حين. ولكن سواء أبهجت الخاطر أم عكرت المزاج، لا غنى ولا بديل عن امتلاكها، ونقصد بها الرؤية الصحيحة. وغالبا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، غالبا ما نميل إلى التفكير بأننا نرى ما نريد رؤيته، في حين قد لا يكون ما نريده هو ذلك الشيء الذي نرى، وقد يكون ما نريده على مقربة منا وفي متناولنا، لكننا لا نملك القدرة على تمييزه. ولذلك أصدقاء الصباح والصديقات، لذلك نؤكد بل نكاد نجزم على التأكيد من أننا اليوم أكثر من أي وقت مضى، نحن وأنتم في أمس الحاجة إلى امتلاك الرؤية الصحيحة.
1: أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، ينظر البعض منا ومنكم إلى العلاقات البشرية على أنها قيود يتعين التخلص منها لبلوغ الحرية، في حين أن تلك العلاقات قد تكون هي درجات صعودنا على سلم السعادة. وهذا أيها الأعزاء والعزيزات يتوقف على تغيير نظرتنا إلى تلك العلاقات وموقفنا منها، وهذا التغيير هو تغيير داخلي في المقام الأول. من يؤسس مبدأ راسخا في كيانه ويحاول مناغمة أفكاره وأحاسيسه مع ذلك المبدأ، ستتحول علاقاته مع الآخرين ولا ريب إلى ينبوع من الراحة والبهجة وصباح التغيير الذاتي. صباح الخير يا حضرموت.

صباح الخير يا حضرموت مستمعينا في كل مكان. ساعتنا في الاستوديو الآن تشير إلى 8:38 دقيقة ونحن مستمرين معكم حتى 9:00.

0: صباح الخير يا حضرموت، وساعتنا الآن يا مروة في الاستديو 8:41، ومعنا على الهواء مباشرة الأستاذ سالم حواش، مدير عام البيئة بأرخبيلي سقطرة. أستاذ سالم، أسعد الله صباحكم بالخير.
1: أسعد الله صباحكم كل خير إن شاء الله.
0: حياكم الله. بالأمس التقيتم الأخ الوكيل الجهوري، أنتم وقيادة البيئة في محافظة حضرموت.
1: نعم.
0: ولكن لقاءكم بالأخ الوكيل فيما يخص سقطرة، ماذا ناقش وبماذا خرج؟
1: أولا شكرا لك على استضافة هذا البرنامج الطيب، ونقول صباح الخير يا حضرموت.
0: حياكم الله.
1: الباسلة أخي الكريم، نعم أمس كان معنا لقاء مع الأخ الوكيل بناء على توقيات الأخ وزير المياه والبيئة ورئيس الهيئة والأخ محمد سقطرة للالتقاء بالأخ الوكيل من أجل حد من الدخول الأنواع الغازية.
0: نعم.
1: باعتبار سقطرة موقع ثلاث عالمي، وسقطرة يعني يجب أن نكون جميعا للحد من دخول هذه الأنواع الغازية مثل الحيوانات، النباتات، البذور، الأسمدة المحرمة، يعني أي شيء يعني سقوط اعتبر موقع ثلاث عالمي. وفي زيارة اليونسكو في 2025 شهر مايو تم الزيارة إلى سقوطرة، فهناك أشياء كثيرة يعني أنواع غازية، ولهذا كلفنا بالجلوس مع سيادة الوكيل بارك الله فيه الأخ رياض الجوهري ونعم رقد ورجاء حضرموت دولة بأمانة أقولها، فكان لك طيب ولك مثمر، واستعرض عدة أشياء حول سقوطرة باعتبارها موقع وبيئة خليجة من أجل الحد من دخول الأشياء الغازية مثل يعني سواء حيوانية أو نباتية أو بذور أو أسمدة ضارة. ودخل الوكيل أبدأ استعداده للدعم التأمين إلى الجهات المركزية سواء في المطارات أو المواني، في مطار مثل ما في مطار ريان ميناء الشحذ ميناء المكلا، سيعمل هنا تأمين خفض السواحل للجهات ذات علاقة بمنح تحميل أي شيء خاص يضر ببيئة سقطرة.
0: نعم.
2: نعم. أستاذ سالم، ما هي الخطوط العريضة لعملكم المستقبلي في الإدارة العامة للبيئة بسقطرة؟
1: نعم، نحن نشتغل يعني حاليا في سقطرة على يعني مراقبة المحميات الطبيعية، زيارة المواقع السياحية، زيارة المنتجات الوطنية. نحن في خطة قادمة إن شاء الله للهيئة في سقطرة للعمل في أطار المحميات وكذا تنظيم السياحة، يعني سقطرة من الجزر الخليجة، فهذه السياحة يجب أن تكون السياحة مرتبة، يعني سياحة التي كلها دراسة اللي تحمل ما هي الطاقة الإنتاجية اللي تحمل المحميات أو الوزارات الوطنية.
0: نعم. وفيما يخص يعني طبعا سقطرة، أرخبيل سقطرة يختلف عن أي محافظة أخرى في في في الجمهورية، وبالتالي هذا الأرخبيل الذي نفخر ونعتز به وبكل التنوع النباتي الذي يختص به هذا الأرخبيل، وخاصة دم الأخوين وما شابه ذلك، وبالإضافة إلى المحميات الأخرى التي أنتم تحدثتم عنها في سياق حديثكم معنا، كيف يعني يعني تبذلون جهود كبيرة من أجل الحفاظ على البيئة النباتية المتنوعة في سقطرة؟
1: نعم أخي الكريم، نعم طبعا سقطرة يعني هناك مشاريع دولية للأمم المتحدة اشتغلت في سقطرة، وأبناء سقطرة في سقطرة في إيرزاية تدربوا على خبراء دوليين مما كسب اسمهم معارف في هذا المجال. طبعا سقطرة تمتلك أكثر من 58 نوع شجرة يعني في سقطرة، طبعا يمكن يعني وتأثير في الشجرة لا تبقى عالم إلا في سقطرة.
0: نعم.
1: طبعا في يعني سقطرة تنتظر بحوالي 11 طير.
0: نعم.
1: متوفر لا يبقى في العالم إلا في سقطرة، واخذ بالنسبة للحشرات.
0: نعم. نعم.
2: نعم أستاذ سالم، لو نتحدث عن
1: طبعا سقطرة يعني تمتلك عدة جزر، منها جزيرة عبد الخير قمحة وكعوز وعود.
0: نعم
2: نعم. لو نتحدث عن انه النفايات، كيف يتم التخلص من النفايات في ظل ان سقطرى هي محمية طبيعية؟
1: نعم نعم اختي الكريمة، نعم انت تضيفي على المحافظة الكبيرة. يعني سقطرى احنا نعاني من هذا الوباء بالنسبة لنا النفايات، يعني اكبر مشكلة معنا موضوع البلاستيك والنفايات. طبعا سقطرى يعني نحن تعاملنا مع عدة مشاريع دولية للبحث عن إيجاد لحل هذه المشكلة. إحنا معنا مشكلة هذه النفايات هي اللي عملت لنا مشكلة سقطرى. حتى السائح الأجنبي عندما يجي إلى مطار سقطرى ويشوف هذا المنظر يعني يستقل نفسه. لكن إن شاء الله سنعمل مع السلطات المحلية، مع رأس المحافظ، مع قياس وزارة البيئة، مع المانحين بإيجاد لحل هذه المشكلة.
0: نعم أستاذ سالم، ما هي أهم المعوقات التي تقف أمامكم في أرخبيل سقطرى وتحد من أداء عملكم كما يجب له أن يكون في مكتب البيئة بالأرخبيل؟
1: أولا يعني أنت تكلمت في كلام طيب جزاك الله خير. أهم مشكلة نحن في البيئة هو هو هو عدم وجود تخطيط عمراني يعني دقيق. ثانيا يعني في بعض نظرا لضعف الدولة حاليا وما عملت الحرب على الأديان بشكل عام وبالذات سقطرى، هناك الإستيلاء على أكثر مساحات أراضي خاصة في الجوانب الساحلية مما طبعا هناك هناك دخول أشياء يعني غازية مثل الحيوانات، لكن عن الحيوانات تقدر نعمل مشكلة. أي حيوان يصل إلى ميناء سقطرى يمكن أن يصل إلى لكن بعض الأحيان في بعض الأشياء تتسرب دون علمنا. إن سقطرى مثال أطراف عندك مية، عندك كلاسية، عندك مومي، عندك نبت، يعني عدة أشياء يمكن في بعض السفن تجيب يعني تجيب أشجار، ولكن إحنا يعني نحمل حملات في سقطرى ونقتلعها. أكبر التحديات هي مشكلة ضعف الدولة حاليا.
2: نعم أستاذ سالم، قبل فترة وجيزة من الزمن رأينا على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك أحدى أشجار دم الأخوين قد سقطت، وهذه تقريبا أنها شجرة من الأشجار المعمرة، يعني كيف تم التعامل معها إذا صح ما رأيناه على مواقع التواصل؟
1: سيدة كريمة، نعم نعم هناك في دم الأخوين سقطت، لكن أنا أقول لك أن هذه الأشجار المعمرة أكثر من 1000 عام، يعني هذه الشجرة معمرة. أولا العمر الإسلامي يعني لعب أساسي في هذا الجانب. ثانيا الهواء المسلمي التي تظهر سقطرى من يونيو إلى أكتوبر. الشيء الثاني يعني سقطرى الآن يعني أكثر من 3 سنوات يعني جفاف حاد جدا راحلة بالأمطار. الشيء الثاني العصيف اللي كانت ضرب السقطرى هي كما لعبت دور عادي وأشياء كبهشة وكذا، لا أمر طويل يعني لا هناك أي شيء يعني ما فينا تدخل بشري أو يعني أو العكس أو شيء، هذا يعني طبيعيا يعني خلاص كما قدر.
2: نعم
1: أنت أمرها يعني أنتها أمر افتراضي من دخلت يعني خلاص الفكرة قبل كل شيء، أو العوامل السعرية، عوامل الصخر، عوامل العصير، الهواء، الجفاف وغير ذلك.
0: نعم يعني كان سقوطها سقوط طبيعي يعني.
1: طبيعي نعم طبيعي بدون أي شيء.
0: حياكم الله أستاذ سالم. يعني في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الذي يشهده الأرخبيل بكل جزره، يعني كيف توائمون بين إشرافكم كبيئة على هذا التوسع العمراني بما يتوافق مع بيئة الأرخبيل ومع الجهات المعنية بالأمر مثلا في العقار في غيرها من الجهات المعنية بالأمر مثلا افتتاح مطاعم توسع عمراني، كيف يمكن لكم أن تشتركوا مع الجهات المعنية بهذا التوسع في الحفاظ على البيئة وعدم مساس البيئة بيئة هذا الأرخبيل بما يضرها؟
1: سيد الكريم، تم الجلوس مع السيد ترخى المحافظ المهندس علي أبغير الثقلي بارك الله فيه، تم الجلوس وتم تشكيل لجنة من جهات ذات العلاقة لعمل حصر المخالفات التي في سقطرى. طبعا اللجنة شكلت رئيسها الوكيل صالح علي سعد، طبعا تبقى تجد المحافظ والبيئة والمرافق المختصة، وتم نزول ميداني لأكثر من أسبوعين على مستوى الجزيرة سواء على مستوى السواحل أو على مستوى المرتفعات. وتم رصد أكثر من 183 مخالفة التي يعني عملت بدون أي وش وجه يعني قانوني. والمحافظ أوعد أن هذه الاستيلاء أو هذه التجاوزات سيتم حلها عن طريق السلطة المحلية. الشيء الآخر طبعا نحن نعمل إلى جانب السلطات المحلية وإلى يعني أنماط ذات العلاقة مثل العقار مثل الأشغال. ممنوع من عندك نصح ممنوع من عندك أي شيء يعمل إلا عن طريق البيئة وبعد تقييم الأثر البيئي. طبعا هذه توجيهات السيد المحافظ بهذا الخصوص. ولأن سقوطها تعتبر من الجزر العالمية تعتبر الآن أصبحت مش مسلمية يعني شركاء دوليين يعني أنا شركاء دولية يعني سقوطها تعتبر في موضوع النسكة. حتى أصحاب المنظمة النسكة لما زاروا في 2025 شهر 5 عملوا بعض المحاضرات. طبعا سقوطها الآن هي في منطقة الخطر لكن إن شاء الله احنا سنعمل عليها مع شركائنا الدوليين مع السلطات المحليه مع قيادات وزاره البيئه. سنعمل على حل هذه المشكله وحل هذا الملف من اجل تكون امور طيب بالنسبه للسلطه.
0: نتمنى لكم الموفقيه استاذ سالم حواش مدير عام البيئه بالخبير سقطرى، ونقول لكم اهلا بكم في حضرموت. نزلتم اهلا وحللتم سهلا، مرحبا بكم.
1: بارك الله فيك وشكرا لكم جزيلا على هذه الإصابة الجميلة في مكلة العز ومكلة العز يعني دائما مكلة تساقينا بكل شيء فيها رجال دولة ما شاء الله. يعني كان لنا زيارة جميلة جدا واستمتعنا بهذه الزيارة.

0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: قبل أن نودعكم نقول لكم
1: لا تحاولوا الوصول لإنسان لا يريد الوصول إليكم،
0: ولا تحاربوا العالم من أجل شخص لا يستطيع محاربة كبريائه من أجلكم،
1: ومن لا يجد لكم وقتا لا تجد له بينكم مكانا،
0: ولا تعطوا مشاعركم بإسراف فربما تهدروا كرامتكم وأنتم لا تعلمون،
1: ولا تثقوا كثيرا ولا تحبوا كثيرا لأن كثيرا قد يؤذيكم كثيرا.
0: وأخيرا نقول لكم وهو الأهم، نقول
1: أن المعدة تشبه العبد الذي يرغم على قبول كل ما يعطى له،
0: ولكنها تنتقم لسوء المعاملة انتقام العبد من المسيئين إليه.
1: وإلى أن نلتقي أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى من صباح الخير يا حضرموت،
0: نترككم في حفظ من لا تضيع ودائعه مع أجمل تحياتنا لكم.
1: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
0: مروى صالح السفرة التقديم،
1: عبد الله عيضة حسين تنفيذا على الهواء مباشرة،
0: والإخراج هندسة صوتية، وصباح الخير يا حضرموت.

نشرة التاسعة صباحا من المكلا صوت حضرموت في الأثير. آنساتي سيداتي سادتي في هذه النشرة، رئيس مجلس القيادة يطلق إجراءات شاملة لمكافحة التهريب وتقويض اقتصاد الحرب. عضو مجلس القيادة الخنبشي يوجه بمتابعة صرف موازنة هيئة مشفى سيئون العام ومستحقات منتسبيها، ويؤكد وقوفه إلى جانب المعلم، ويشدد على أهمية انتظام العملية التعليمية. وكيل حضرموت الجيان يشهد تدشين توزيع 1000 حقيبة مدرسية للأيتام بالمكلا. الوكيل الجهوري يبحث مع قيادتي البيئة بحضرموت وسقطرة حماية التنوع الحيوي ومنع دخول الأنواع الغازية للأرخبيل. التفصيلات من المكلا صوت حضرموت في الأثير، يقرأها على مسامعكم آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء سعيد علي الحاج. أطلق فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأربعاء إجراءات شاملة لمكافحة التهريب بموجب قرارات مجلس القيادة وضمن عملية إصلاحات أوسع لحماية المنافذ السيادية وتقويض اقتصاد الحرب ومصادر تمويل وتسليح الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقال رئيس مجلس القيادة خلال ترأسه جانبا من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شاع الزنداني رئيس اللجنة، إن زمن التساهل مع التهريب انتهى، وإن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص الوطني، وستضرب بحزم كل شبكة تهريب تستنزف مواردها أو تمول خصومها أو تهدد أمنها القومي. وأكد فخامة الرئيس أن الدولة التي تخوض معركة مصيرية لاستعادة مؤسساتها الوطنية لا يمكن أن تسمح بعد اليوم بوجود شبكات تهريب تعمل من أراضيها ومنافذها السيادية أو توفير أي من أشكال الغطاء لها. وتابع الرئيس قائلا: قرارات مجلس القيادة واضحة ويجب تنفيذها دون انتقائية، أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية يجب إغلاقه وإخضاعه فورا للقوانين والأنظمة النافذة. وجه رئيس مجلس القيادة بإعادة تقييم أوضاع جميع المنافذ والموانئ التي سجلت فيها اختلالات خلال الفترة الماضية، بما في ذلك مديرو المنافذ والموانئ والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها، وتدوير الكفاءات وتغيير كل من يثبت ضعف أدائه أو تقصيره. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمتابعة إجراءات صرف الموازنة التشغيلية لهيئة مشفى سيئون العام من رئاسة مجلس الوزراء والعمل على سرعة استكمال صرف مستحقات منتسبي الهيئة بما يسهم في تعزيز استقرار العمل الصحي وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين. جاء ذلك خلال اطلاعه على أوضاع هيئة مشفى سيئون العام، حيث استمع من رئيس الهيئة الدكتور عبدالله نقحان ونائب الدكتور كرامة بالجراد إلى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأبرز الصعوبات والعراقيل
التي تواجه سير العمل، إلى جانب استعراض جملة من الحلول والمقترحات الهادفة إلى تجاوز التحديات وتحسين مستوى الأداء والخدمات الصحية. وأكد المحافظ الخنبشي أهمية دعم الهيئة وتمكينها من أداء مهامها وتوفير المتطلبات اللازمة لاستمرار نشاطها، مشددا على ضرورة معالجة الإشكالات المالية والإدارية بما يضمن انتظام العمل وحفظ حقوق الكوادر الطبية والصحية والإدارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. على مستوى آخر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وقوف السلطة المحلية إلى جانب المعلمين والتربويين وحرصها على معالجة القضايا والهموم التي تواجه الكوادر التعليمية بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التربوية والتعليمية بالمحافظة. وشدد المحافظ الخنبشي خلال لقائه قيادة نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت برئاسة الأستاذ عبد الله أحمد الخنبشي وأعضاء النقابة على أهمية انتظام العملية التعليمية، مؤكدا قرب صرف بذل غلاء المعيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة وفي مقدمتهم المعلمون من الموظفين والمتعاقدين، والذي أقره مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وناقش اللقاء جملة من القضايا المتعلقة بالكوادر التعليمية وسير العملية التربوية والسبل الكفيلة بالحفاظ على استقرار العملية التعليمية في عموم مديريات المحافظة، حيث أكد المحافظ أهمية تغليب المصلحة العامة للطلاب والطالبات وتجاوز الخلافات وحلحلة الإشكاليات والقضايا العالقة عبر الحوار البناء والتنسيق المشترك بما يضمن استمرار العملية التعليمية وعدم الإضرار بمستقبل الأجيال. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجيلاني حفلة تدشين توزيع 1000 حقيبة مدرسية للأيتام الذي نظمته مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية تحت شعار 1000 حقيبة 1000 فرحة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية وأمهات الأيتام والطلاب. وفي كلمة له خلال الحفل، نقل الوكيل الجلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وتمنياته الصادقة بنجاح هذه المبادرة الإنسانية، مشيدا بما تجسده من قيم التكافل والتراحم التي عرف بها المجتمع الحضرمي، مؤكدا أن رعاية الأيتام ودعمهم في مسيرتهم التعليمية مسؤولية إنسانية ومجتمعية مشتركة، وأن توفير المستلزمات المدرسية يسهم في تخفيف الأعباء عن أسرهم وتشجيعهم على مواصلة التعليم والنجاح. وفي كلمة لنائب مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي ألقاها الأستاذ عمر العمودي، جرى التأكيد على أهمية هذه المبادرة الإنسانية والتربوية باعتبارها نموذجا للشراكة المجتمعية في رعاية الأيتام ودعم حقهم في التعليم والحياة الكريمة، مشيدا بجهود مؤسسة الفجر والداعمين والمساهمين في إنجاح المبادرة، مؤكدا استمرار دعم المكتب للمبادرات الاجتماعية والإنسانية الهادفة إلى حماية الفئات الأكثر احتياجا. من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية الأستاذ محسن البيتي
أن تدشين توزيع الحقائب المدرسية والزي المدرسي يأتي امتدادا لبرامج المؤسسة وجهودها في مجال الرعاية التعليمية والتربوية للأيتام، مؤكدا أن الكفالة لا تقتصر على الإعاشة وإنما تقوم أساسا على الرعاية الشاملة، وفي مقدمتها الرعاية التعليمية والتربوية وتنمية المواهب ومتابعة التحصيل الدراسي. وأشار البيت إلى أن المؤسسة تواصل تنفيذ عدد من البرامج التعليمية إلى جانب المتابعة المستمرة للطلاب واللقاءات الدورية مع الأمهات بما يعزز من فرص نجاح الأيتام وتمكينهم، موضحا أن عدد الحقائب الموزعة تجاوز 1000 حقيبة بما يعكس اتساع نطاق المبادرة وأثرها في نفوس الطلاب وأسرهم. تخللت الحفل عددا من الفقرات المتنوعة إلى جانب عرض روبرتاج مرئي استعرض أبرز الأعمال لمؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية وإنجازاتها وبرامجها وأنشطتها المختلفة في مجال رعاية الأيتام وخدمة المجتمع. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري أمس مع المديرين العامين للهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت المهندسة نجوى بن زيدان وارخبيل سقطرى المهندس سالم أحمد سبل تعزيز التنسيق المشترك وتشديد الرقابة البيئية في المنافذ لحماية النظام البيئي الفريد في أرخبيل سقطرى. وناقش اللقاء الذي حضره عدد من المختصين الترتيبات الفنية والإدارية لإصدار تعاميم ملزمة لكافة المنافذ الجوية والبحرية والجهات المعنية بحضرموت تقضي بمنع نقل أو شحن أي كائنات حية أو بذور أو منتجات قد تشكل تهديدا بيئيا لأرخبيل سقطرى إلا عبر تراخيص وإجراءات بيئية مشددة وفق المعايير المعتمدة. وأكد الوكيل الجهوري حرص السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على إسناد الجهود البيئية انطلاقا من المسؤولية التشاركية في الحفاظ على المكانة الاستثنائية للأرخبيل المصنف كمحمية طبيعية بموجب القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2000 ميلادية وموقع للتراث الطبيعي العالمي لدى منظمة اليونسكو منذ عام 2008 ميلادية. وتطرق الاجتماع إلى آليات التكامل بين فروع هيئة حماية البيئة والأجهزة الأمنية وإدارات الموانئ والمطارات إلى جانب تفعيل برامج التوعية الميدانية للحد من مخاطر التلوث البيولوجي وحماية الأنواع المتوطنة النادرة التي يزخر بها الأرخبيل. كما اطلع الوكيل الجهوري أمس على الترتيبات الجارية لمؤسسة مهرة للخدمات اللوجستية وتحضيراتها لتنظيم معرض تقنية المعلومات والدفع الرقمي الأول هيدكس 2026 بمدينة المكلة خلال الفترة من 9 إلى 11 من سبتمبر المقبل. واستمع وكيل المحافظة خلال لقائه قيادة المؤسسة إلى شرح وافٍ حول أهداف المعرض. وأكد الوكيل الجهوري أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصصة في دعم مسار التنمية بالمحافظة. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرة للخدمات اللوجستية خالد بادخن بأن المعرض يهدف إلى تأكيد مكانة حضرموت كبيئة حاضنة للابتكار وصناعة التغيير. انتهت نشرة الأخبار من المكلا صوت حضرموت في الأثير، قرأها على مسامعكم سعيد علي الحاج
حررها من الأخبار والبرامج السياسية. شكري نصر مرسال، نفذها على الهواء مباشرة عبد الله عيد حسين، ورفعتها على منصات التواصل الاجتماعي من الإعلام الجديد من إذاعة المكلة الزميلة مادلينا باكود. أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، شكرا لكرم استماعكم، دمتم بخير وفي ألف ألف خير. من المكلة سعيدة أوقاتكم.

0: آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم، وفيها تتابعون: مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن 7200 سلة غذائية في ساحل حضرموت. المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت يشيد بالجهود الإنسانية والإغاثية التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة الأسر وتحسين ظروفها المعيشية. متابعات في تقرير علي محمد عمرة. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع 7200 سلة غذائية ضمن مشروع التدخلات الغذائية الطارئة المرحلة الثانية في عدد من مديريات ساحل حضرموت، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة ومساندتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. ويستفيد من المشروع الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أكثر من 50,000 فرد من الفئات الأشد احتياجا كمرضى السرطان والقلب والفشل الكلوي وذوي الاحتياجات الخاصة. وخلال التدشين الذي حضره وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري، أشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ سعيد العمودي بالجهود الإنسانية والإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخفيف من معاناة الأسر الأشد احتياجا وتحسين ظروفها المعيشية. وقال في تصريح له عقب التدشين:
1: سعدنا بتدشين السلة الغذائية المتمثلة بعدد 7000 سلة المستهدفة لعدد كثير من الشرائح المتمثلة في ذوي الإعاقات الخاصة والأصحاب مرضى السرطان وأمراض القلب والأمراض المزمنة وأصحاب التوحد والفئات والأسر الأكثر احتياجا. فإن شاء الله بإذن الله فهذه السلة ستغطي ستعمل بإذن الله على سد الاحتياج بقدر المستطاع لهذه الأسر. وكذلك نشكر مركز الملك سلمان على توفير هذه السلة. فمركز الملك سلمان دائما شريك محوري معنا كمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم المساعدات والمشاريع التنموية والمشاريع الخدماتية.
0: ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي للأسر المستفيدة وتوفير احتياجاتها الغذائية الأساسية، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين مستوى معيشتها. يذكر أن مشروع التدخلات الغذائية الطارئة يستهدف في مرحلته الثانية 60,000 أسرة من الفئات الأشد ضعفا في عدد من المحافظات. آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، متابعاتنا انتهت. شكرا لكرم استماعكم، دمتم بخير وفي ألف ألف خير. من المكلا سعيدة أوقاتكم. أجمل التحيات سعيد الحاج، علي عمرة، معتز سالم.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

0: عبد الحليل حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما بدر على البعد.

أحبائي المستمعين أينما كنتم، أهلا بكم في موعد جديد من مواعيد نبض الحنين، البرنامج الذي نحاول من خلاله أن نفتح نوافذ الذاكرة ونستعيد معكم أصواتا وألحانا وكلمات لم تكن يوما مجرد أغنيات، وإنما كانت حكايات تسكن الوجدان، وفي كل مرة نبحر فيها مع أغنية نجد أنفسنا أمام حكاية جديدة، حكاية مكان أو إنسان أو زمن أو شوق لا تحده المسافات.

وحلقتنا هذه تأخذنا إلى عدن، عدن التي لم تكن مدينة في وجدان أبنائها فحسب، بل كانت ذاكرة وهوية وعشقا لا يغيب. وسنبحر اليوم مع صوت ارتبط اسمه بالحنين وبالأغنية الحضرمية واليمنية، صوت الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه في واحدة من الأغنيات التي تختصر معنى التعلق بالوطن.

0: هذا
1: لا شك أن هذه الأغنية خرجت من قلب القربة حين كان أبو بكر سالم يقيم في بيروت بعد أن غادر عدن مجبرا تاركا خلفه حب خالد لا تمحون السنين. لكن المسافة بين بيروت وعدن لم تستطع أن تطفئ الحنين، بل ربما جعلته أكثر حضورا وأكثر إلحاحا. فحين يبتعد الإنسان عن المكان الذي يحبه تبدأ تفاصيله الصغيرة في العودة إليه: شارع، بحر، جبل، رائحة، صوت، ووجه إنسان. وهكذا كانت عدن حاضرة في وجدان أبي بكر سالم حتى وهو بعيد عنها.

0: مدن نغادرها بأجسادنا لكنها لا تغادرنا أبدا، وقد تكون عدن واحدة من تلك المدن التي سكنت القلب، أصبح فراقها نوعا من الاختبار الصعب. وفي بيروت بعيدا عن عدن كان أبو بكر سالم يحمل شوقه معه ويترجم هذا الشوق إلى كلمات ولحن وغناء. لم يقل إن الغربة هي المستحيل، ولم يقل إن البعد لا يحتمل، بل قال كل شيء مقبول، كل شيء معقول، كل شيء إلا فراقك يا عدن. وهنا تكمن قوة الأغنية، فالشعر يستطيع أن يحتمل أشياء كثيرة في الحياة، أن يمر العمر في شجن، وأن تطول ليالي السهر، وأن يغيب النوم، لكن هناك شيئا واحدا لا يستطيع القلب أن يتصالح معه، فراق الوطن. يبدأ أبو بكر سالم الأغنية وكأنه يضعنا مباشرة أمام حالة وجدانية عميقة. لو يمر العمر كله في شجن، لو أبات الليل ما أذوق الوسن، كل شيء مقبول، كل شيء معقول، كل شيء إلا فراقك يا عدن. إنها ليست شكوى عابرة من الغربة، إنها حالة إنسان يحاول أن يقنع نفسه بأن كل شيء يمكن احتماله إلا أن يعيش بعيدا عن مدينته. ولعل جمال هذا المقطع أنه لا يتحدث عن عدن بوصفها مكانا جغرافيا فقط، وإنما بوصفها جزءا من الذات. فحين يقول فراقك يا عدن، يبدو الأمر وكأنه يقول أنا لا أفارق مكانا، أنا أفارق جزءا مني.
1: شمسان يا عز راسي، يا أوحي لا مكان أفدي وفي الذي هو في صفوحك سكن.

يا لها من صورة، وكأن الغربة مهما قدمت للإنسان من مدن جميلة، ومهما كانت بيروت في ذلك الزمن مدينة نابضة بالحياة والفن والثقافة، فإن القلب يظل يبحث عن مكانه الأول. وهنا تتجلى عبقرية الأغنية، لأنها لا تقارن بين مدينتين، وإنما تكشف عن علاقة الإنسان بمكانه الأول. فبيروت قد تكون مدينة الإقامة، لكن عدن هي مدينة القلب والنبض والحب. يا رسولي خذ معك وجدي. ثم ينتقل أبو بكر سالم إلى واحدة من أجمل صور الحنين في الأغنية. يا رسولي خذ معك وجدي، وأشواقي أطير، طف على شمسان واجزع ساحل أبين والغدير. هنا يتحول الشوق إلى رسالة، وحين يعجز المحب عن الوصول يبحث عن رسول، لكن أي رسول يستطيع أن يحمل كل هذا الوجد؟ إنه يرسل أشواقه إلى عدن، ويطلب من رسوله أن يمر على شمسان وأن يعبر إلى ساحل أبين والغدير. وهنا لا تصبح الأماكن مجرد أسماء وردت في القصيدة، شمسان يصبح شاهدا على الحنين، والساحل يصبح طريقا للذاكرة، وكل معلم في عدن يتحول إلى نافذة يطل منها المغترب على وطنه.

ولعل أجمل ما في الحنين أنه لا يستعيد المدن كما هي فقط، وإنما يستعيدها كما كانت في قلوبنا. فالمغترب لا يرى عدا من نافذة الطائرة أو من صورة فوتوغرافية، إنه يراها من ذاكرته، يرى البحر والجبل والشوارع والوجوه والأيام التي عاشها فيها. ولهذا يقول: قل لهم قلبي على الهجران ما يحمل كثير. يا لها من عبارة تختصر معاناة الغربة كلها. فالقلب قد يحتمل البعد أياما وشهورا وربما سنوات، لكنه لا يتعلم بسهولة كيف يتخلى عن المكان الذي أحبه. شمسان رمز عدن، ثم يصل الحنين إلى ذروته عندما ينادي شمسان: شمسان يا عز راسي، يا أحلى مكان، أفديك وفدي الذي هو في سفوحك سكن، مشتاق مشتاق لك، مشتاق طول الزمن. شمسان هنا ليس مجرد جبل، إنه رمز، رمز للمدينة التي يريد أبو بكر سالم أن يراها من بعيد، ورمز للذاكرة التي لا تزال واقفة في مكانها مهما ابتعد صاحبها. وحين يقول مشتاق مشتاق لك، مشتاق طول الزمن، فهو لا يحدد زمنا للعودة، لأن الحنين لا يخضع للتقويم. قد تمر السنوات، لكن بعض الأماكن تظل جديدة في القلب. وعدن في هذه الأغنية ليست مدينة من الماضي، إنها مدينة حاضرة في كل لحظة.

0: تعالى.
1: ثم تأتي الأمنية التي تختصر كل هذا الشوق. الله الله يجمع شملنا يا عدن. هنا تتحول الأغنية من وصف للحنين إلى دعاء، دعاء إنسان بعيد يريد أن يجتمع من جديد بمن يحب. والأجمل أن كلمة شملنا تخص الشاعر وحده، إنها تفتح المعنى لكل مغترب ولكل إنسان أبعدته الظروف عن وطنه، ولكل قلب يحمل في داخله مدينة لا يستطيع نسيانها. ولهذا بقيت الأغنية قريبة من الناس، لأنها لا تحكي قصة أبي بكر سالم وحده، إنها تحكي قصة كل من قال ذات يوم أستطيع أن أتحمل أشياء كثيرة.

لقد عرف أبو بكر سالم كيف يجعل من الحنين مادة فنية نابضة، فهو لا يقدم لنا كلمات حزينة فقط، بل يبني من الكلمات مشهدا كاملا نرى عدن من خلال القصيدة، نرى شمسان، نرى ساحل أبين، ونشعر أن المسافة بين بيروت وعدن تقتصرها أغنية، وهذا هو سر بقاء الأغنية في الذاكرة. فالأغنية الجميلة قد تعجبنا حين نسمعها، لكن الأغنية الصادقة تسكن فينا، وكل شيء إلا فراقك يا عدن من تلك الأغنيات التي تجاوزت زمنها لأنها تحدثت عن شعور لا ينتهي. أحبائي المستمعين، في نبض الحنين لا نبحث فقط عن أغنية قديمة لنستمع إليها، نحن نبحث عن حكاية تختبئ خلف الأغنية. واليوم كانت الحكاية مع أبو بكر سالم، ومع عدن، ومع بيروت، ومع قلب ظل متعلقا بمدينته رغم البعد. وقد يكون أجمل ما تعلمنا إياه هذا العمل، إن الإنسان يستطيع أن يتأقلم مع الغربة، وأن يعيش بعيدا، وأن يواصل حياته، لكن بعض الأماكن لا تصبح غريبة مهما طال الغياب، تبقى في الذاكرة، تبقى في الأغنية، تبقى في الدعاء، وتبقى في القلب. ولهذا ظل صوت أبو بكر سالم يقول، وكأنه يقول بلسان كل مغترب: كل شيء مقبول، كل شيء معقول، كل شيء إلا فراقك يا عدن. كانت هذه حلقتنا من نبض الحنين، حلقة أبحرنا فيها مع أغنية حملت عدن من مكانها إلى قلب المغترب، وحملت معها شوقا لا تحده المسافات.

فاكر ما قدرت انا اشوف يومي سنة على الهجر ما قدرت انا اشوف يومي سنة في جنة الدنيا حواها كل سنة.

إلى أن نلتقي في نبض جديد من نبضات الحنين، تظل الأغنية ذاكرة ويظل الوطن أجمل ما تحن إليه القلوب. دمتم بخير ومحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نبض الحنين حلقات يعدها لإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على الفؤاد.

0: إذاعة المكلة تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المسلمون الأكارم، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. معكم أنا علي باقي بصحبة الزميل المخرج عبد الله عيضة ومن الإعلام الحديث مادرين باكوت.

0: الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، باسمكم جميعا أرحب ترحيبا حارا بالدكتور الفاضل ربيع علي العوبثاني، عميد كلية مجتمع حضرموت الدولية، الرئيس التنفيذي لشركة آلم الأعمال الاستثمارية والدراسات المحدودة. عنوان الحلقة لهذا الأسبوع: الابتكار وريادة الأعمال، كلية مجتمع حضرموت نموذجا. دكتور ربيع، رحب بك ترحيب الحارة، وانت جزء من الإذاعة، تعد وتقدم برامج إذاعية رائعة جدا في الإذاعة. رحب بك ترحيب الحارة دكتور ربيع.
1: أهلا بك سعدي، شكرا جزيلا على هذه الدعوة، شكرا لك خصيصا ولقيادة إذاعة المكلة على تحت هذه الفرصة.
0: نعم، أنا سعيد بأن تكون معنا في هذه الحلقة، وأعتقد أنها حلقة هامة تهم شريحة واسعة من الشباب والشابات في مجتمعنا. طبعا سنناقش في هذه الحلقة 5 محاور. المحور الأول: الرؤية والتأسيس لكلية مجتمع حضرموت الدولية. وفي المحور الثاني نناقش البرامج والتخصصات النوعية لهذه الكلية الرائدة. وفي المحور الثالث دعم الطلاب المبدعين وبناء الوعي. وسنناقش في المحور الرابع الشراكة مع سوق العمل والمستقبل. وفي المحور الخامس رسالتكم للشباب. وأعتقد أن هذه المحاور جميعها مهمة جدا في إطار تأسيس هذه الكلية، كلية مجتمع حضرموت الدولية. لو تحدثنا في المحور الأول دكتور ربيع، الرؤية والتأسيس. دكتور ربيع، بصفتك متخصصا في الابتكار وريادة الأعمال، ما الرؤية الاستراتيجية التي انطلقت منها كلية مجتمع حضرموت الدولية؟ وما الإضافة النوعية التي تسعى الكلية إلى تقديمها للتعليم في حضرموت، طالما أن هناك كليات متعددة في محافظة حضرموت؟
1: تفضل. شكرا أستاذ علي. أولا بما يتعلق برؤية كلية مجتمع حضرموت الدولية، هي حقيقة رؤية طموحة، وأيضا انطلقت من احتياج في الواقع. نحن نلاحظ ونرى اليوم العديد من المؤسسات التعليمية الجامعية وكذلك المعاهد المهنية والفنية، وكلية مجتمع حضرموت هي ليست منافس لهذه المؤسسات والأكاديمية والمهنية، ولكن هي تشتغل في نطاق مختلف تماما على شكل التعليم أو شكل منظومة وجودة التعليم الذي ستقدمه. فرؤيتنا أن تكون كلية تطبيقية على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي أيضا، مرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل. راعينا في هذا الرؤية أنه كذلك ما هي المشكلة الواقعة حاليا في منظومة التعليم، وهل مخرجات التعليم في الوقت الحالي تلبي فعلا احتياج سوق العمل وتلبي ما يطمح إليه وما يريد القطاع الخاص بالذات. هذه النقطة الأولى. ايضا اعطينا الاهتمام اكبر في رؤية الكلية على شكل التعليم في العالم. ما هو شكل التعليم في العالم اليوم؟ هل شكل التعليم في العالم نفسه مثل ما كان قبل 10 أو 20 سنة أو 50 سنة مضت؟ السؤال هنا أو الإجابة هنا يفترض أن تكون إجابة جوهرية ومحورية ومستندة أيضا على أسس علمية. شكل التعليم اليوم تغير، فلذلك رؤيتنا في كلية مجتمع حضرموت يفترض أن تتوافق وتتطابق مع ما هي أنظمة وأشكال التعليم الموجودة اليوم عالميا. النقطة الثالثة أيضا التي انطلقنا منها في رؤيتنا في الكلية هو ما نوعية أو ما هي الأبعاد التي نحن ممكن نشتغل عليها، وبالذات في جانب المناهج والخطط الدراسية واختيار الكادر، وأيضا نقطة رئيسية وأساسية وهي المعامل والورش والتجهيزات التي يفترض أن يشتغل عليها الطالب بكل أريحية وأيضا بتطبيق عملي مباشر أثناء الدراسة. فلذلك نحن نقول أن كل هذه المعطيات وكل هذه المدخلات يفترض أن تنشي لنا كلية رائدة في التعليم التطبيقي على مستوى اليمن، وأيضا تلبي احتياجات السوق الإقليمي الذي حولنا الذي أيضا يكبر بشكل كبير جدا، ويحتاج لعشرات الآلاف من الخريجين ذو المهارات والكفاءات العالية.
0: هل هناك كليات أخرى شبيهة لكليتكم، وما ميزة هذه الكلية؟ تحدثنا عن الميزات.
1: نعم التعليم التطبيقي حقيقة في اليمن لم يأخذ فرصته.
0: نعم.
1: وإن كان عندنا مثلا معاهد مهنية وتقوم بدور جيد، ولكن أيضا هذا المعاهد المهنية هي تخرج العمالة الفنية المباشرة. كلية مجتمع حضرموت هي ستكون في الوسط ما بين هذا المعاهد المهنية وما بين التعليم الأكاديمي الجامعي.
0: نعم.
1: وستعطي أو ستمنح درجة الدبلوم العالي إضافة إلى درجة البكالوريوس التقني. فلا أستطيع أن يقول أنه هل هذا النموذج يعني نفذ من قبل، ولكن في المنطقة العربية موجود.
0: نعم.
1: وأبرز دولة اليوم شغالة على هذا التوجه هي المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم.
1: وفي إطار رؤية يمكن بدأت منذ 2014 وأتت نتائجها بشكل كبير جدا اليوم، عندما نرى الكفاءات الأردنية أصبحت هي المسيطرة والمستحوذة على السوق الخليجي بشكل كامل.
0: نعم.
1: إضافة إلى تلبية احتياج السوق المحلي.
0: دكتور، كيف أسهمت خبرتكم الأكاديمية الدولية وتجاربكم في إدارة الأعمال وريادة الأعمال والحاضنات في صياغة نموذج تعليمي يربط مخرجات الكلية باحتياجات سوق العمل المحلي؟
1: نعم يمكن
0: المحلي طبعا ولا كليمي
1: أكيد. يمكن أنا عندي تجربتين، تجربة من الغرب وهي من ألمانيا.
0: نعم.
1: ودرست الماجستير في ألمانيا وعشت فترة ما لقل عن 5 سنوات في ألمانيا، ولاحظت ماذا يساهم التعليم التطبيقي في أن يكون الركيزة الأساسية للصناعة والتكنولوجيا.
0: نعم.
1: وأيضا للقطاع التجاري. فهذا التجربة والجامعة أو الكلية التي درست فيها أنا أيضا هي كلية تطبيقية حصلت على الماجستير فيها. فنحن عندما كنا ندرس أستاذ علي ما كان نعم كان الجانب النظري موجود، ولكن الأساتذة والبروفيسورات الموجودين هم أصلا يعني أتوا من سوق العمل. فعندما مثلا تحصل البروفيسور في مادة المالية والمحاسبة ترى هو أيضا هو استشاري في شركة دايملر مرسيدس. نفس المسألة أيضا لمادة إدارة الإنتاج، نفس المواد الأخرى في جانب استراتيجيات الأعمال وغيرها. هؤلاء البروفيسورات هم لم يكونوا فقط موجودين في المكاتب وفي مراكز الأبحاث الأكاديمية البحتة، وإنما هم أيضا حملة شهادات عليا، ولكنهم أيضا موجودين على رأس العمل، موجودين كخبراء واستشاريين، والبعض منهم كان مدراء تنفيذيين في شركات تجارية موجودة. فهذه اللمسة الأولى ممكن نحن يعني التي ممكن أن ننطلق منها. النقطة الثانية وهي يعني تجربتي للدكتوراه في ماليزيا. في ماليزيا حقيقة هناك اهتمام في الجانب الأكاديمي والبحث العلمي، ولكن أيضا في جامعات متخصصة في التعليم التطبيقي. فلاحظت أيضا أنه أن, أن, أن, أن الاحتياج أو دخول الجامعات للطالب الماليزي ليس عبثا، وإنما وفق استراتيجية تقودها الدولة والبلد. نحن لا نحتاج لكل الطلاب أن يكونوا يعني أن يكونوا أكاديميين بقدر ما نحن نحتاج أيضا نوع من التوازن.
0: نعم.
1: كم عدد الأكاديمية في السنة الذي نفرض يكونوا الذي على افتراض أنهم بيكملوا دراسات أو مسار التعليم سواء الماجستير والدكتوراه وسيعودوا للجامعات كأساتذة أو متخصصين في مراكز البحث العلمي، ولكن النسبة الكبيرة والغالبية يفترض أن يكونوا خريجين مباشرة يلتحقوا بسوق العمل.
0: نعم.
1: وهذه التي هي غائبة في اليمن، فبالتالي حدثت الفجوة وصارت تكبر يوما بعد يوم البعد ما بين خريج المؤسسة التقليدية الجامعية وما بين احتياج سوق العمل. فيأتيك مثلا صاحب العمل يقول لك الخريجين الموجودين غير قادرين بأنهم يعني يمسكوا أعمال بشكل كامل وبشكل مباشر في الوظيفة، وين عيال البلاد الجيدين؟ والصوت الآخر يقول لك ما في وظائف في البلد.
0: نعم.
1: والصوت الآخر يقول لك الطلاب ليش يتعبون أنفسهم يروحون يدرسون. فهنا وجدت الفجوة ووجدت نقدر نقول الربكة المجتمعية، بينما لا أحد يصدق نهائيا، وأنا أقولها بكل فخر، واليوم لا أحد يقول لك أن ما في وظائف. الوظائف موجودة، ولكن الوظائف تحتاج ناس ذو كفاءات عالية وعندهم مهارات.
0: نعم. وخاصة أن كليات الجامعة الرسمية الحكومية جامعة حضرموت تخرج أكثر من 15,000 طالب كل عام، ومعظم هؤلاء طلاب درسوا نظريا مثل ما أشرتم دكتور.
1: هو الـ الـ الـ الأرقام والإحصائيات أعتقد هذا الرقم يعني لأنه إذا نحن عندنا عدد كبير من الجامعات الحكومية والأهلية في حضرموت لحالها، فهذا العدد الكبير عندما نسأل هذه الجامعات أكيد يعني تقوم بدور ومشكورين عليه، ولكن هل بنيت هذه التخصصات وعلى احتياج فعلي لسوق العمل؟ هل هذا هل هؤلاء الخريجين العدد الأوفر منهم يلتحق بوظائف وأعمال، أو أنهم يا أما يشتغلوا في وظائف غير تخصصاتهم أو في وظائف نسميها بين قوسين غير لائقة؟ غير لائقة معناتها لم توفر الحد الأدنى من متطلبات الشاب هذا أو الفتاة الذي سيشتغل، أو البعض منهم ممكن يصطف على قائمة البطالة في البلد، أو البعض منهم ممكن حتى يذهب إلى إلى إلى إلى يعني العمل في قطاعات أخرى سواء كان في العسكر أو في غيرها، لأنه يقول لك هذا هناك ممكن توجد عائدات أفضل يعني. لكن الخريج الجيد والكفاءة سيبحث عنه صاحب العمل أينما وجد.
0: طيب، كلية مجتمع حضرموت الدولية، هذه الكلية لا ترتكز على نقل المعرفة والمعلومات، بل تهتم ببناء وعي الشباب وتطوير طريقة تفكيرهم. كيف تنظرون إلى أهمية بناء الوعي ونمط التفكير لدى الشباب ودوره في إعداد جيل قادر على المبادرة والابتكار وصناعة الفرص بدلا من انتظارها؟
1: نعم، هذا نقطة مهمة جدا نحن ركزنا عليها في الكلية ووضعناها أيضا في خططنا الدراسية.
0: نعم،
1: نحن نهتم أيضا بالجانب التخصصي. إذا الطالب يدرس في الطاقة المتجددة يجب أن يكون ذو كفاءة ومهارة في في في تخصص الطاقة المتجددة وقادر على بناء المنظومات.
0: نعم،
1: ولكن أيضا نحن نهتم ببناء الشخصية.
0: نعم،
1: نحن نلاحظ اليوم أبرز متطلبات سوق العمل الإقليمي والعالمي تركز على من ما هي شخصية هذا الشاب وهذه الفتاة الذي سيعمل عندي قبل ما يكون ما هي مهارات الفنية.
0: نعم،
1: فهذه كمواد وكمقررات ما يعني لم نرها موجودة في النمط التقليدي الأكاديمي الحالي، فركزنا على مواد كاملة على بناء الشخصية. وعندما نتكلم على بناء الشخصية هو رفع مستوى الوعي وأيضا إعادة أو خلينا نقدر نقول نمط التفكير. كيف ينظر الشاب إلى نفسه اليوم؟
0: نعم،
1: هل ينظر لنفسه بأنه هو ضحية الواقع؟ هل ينظر هذا الشاب لنفسه بأن الوظائف معدومة وكأن يعني القدر نزل على رأسه وهو يعني في حالة إحباط وفي حالة تذمر؟ نحن نريد أن ننقل الشباب من دائرة الهموم ودائرة القلق إلى دائرة التأثير ودائرة التحكم. وعندما نقول دائرة التأثير ودائرة التحكم معناته أنه أنا سأكون مسؤول على الأشياء التي تحت قدراتي وأيضا سيطرتي. هل اليوم نحن عندما نلاحظ شريحة كبيرة من الشباب في في في في نوع من الضياع بسبب الوعي، انه هو يقول لك ان البلد يعني فيها مشاكل. طيب اذا البلد فيها مشاكل، هل انا اصطف مع الناس الذين يتشكون، او ان انا اخذ زمام المبادرة واعيد اضبط البوصلة الشخصية لدي وارسم غايات واضحة لنفسي ماذا اريد ومن أنا بالمقام الأول وماذا أريد ولأين أنا سأتجه في يعني في في في في مسيرتي المهنية. بعدها تحديد أهداف واضحة لي ولنفسي وكيف أستطيع أني أرتب أولوياتي في هذا الحياة. دائرة التأثير دائرة مهمة جدا غايبة عند كثير من الشباب. اليوم الكثير من الشباب يهدر الكثير من الوقت والطاقة في أمور هو ليس مسيطر عليها، وممكن يشتكي مثلا على أزمة الكهرباء على سبيل المثال، وممكن تعقد جلسات بين الشباب لمناقشة أمر هم ليسوا مسؤولين عليه، لكن لم يسأل أحدهم هل أنا تعلمت اللغة الإنجليزية على سبيل المثال، هل أنا قرأت كتاب في مجال تخصصي، هل أنا بحثت على أني أوجد فرصة تدريب في شركة أو في مصنع. منتظرين من يأتي وغيلنا واقعنا بينما نحن لم نكشف أنفسنا بعد.
0: صحيح،
1: فهذه أيضا نقاط مهمة سنشتغل عليها في الكلية بإذن الله تعالى.
0: جميل جدا، شكرا لك دكتور على هذه المعلومات المهمة جدا. نأخذ فاصل من ثم نعود. هاتف الاستديو 30 2966.

0: دكتور ربيع، المحور الثاني البرامج والتخصصات النوعية في هذه الكلية الفتية الوليدة، كلية مجتمع حضرموت الدولية. طرحت الكلية تخصصات حديثة ونوعية مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والطاقة المتجددة. كيف تم اختيار هذه التخصصات؟ وما الذي يجعلها مرتبطة باحتياجات المستقبل وسوق العمل؟
1: نعم، أولا في كلية مجتمع حضرموت الدولية عندنا 4 دوائر حسب نظام التعليم المهني، وحسب أيضا لوائح وأنظمة المجلس الأعلى لكليات المجتمع في الجمهورية.
0: نعم.
1: أن الكلية تكون تحتها مجموعة دوائر.
0: نعم.
1: وهذه الدوائر تكون تحتها مجموعة تخصصات.
0: نعم.
1: فعندنا في دائرة الإدارة والمالية عندنا تخصص المالية والمحاسبة والمصارف الإسلامية والتسويق الرقمي، سنضيف أيضا إن شاء الله تخصصات في هذا السنة حيث أنها تكون للسنة القادمة متاحة. في تخصص الهندسة والتقنيات الصناعية عندنا الطاقة المتجددة والتحكم الصناعي، وسنضيف أيضا إن شاء الله كهرباء وإلكترونيات السيارات خلال السنة القادمة، وأيضا يعني تخصص الكهرباء العام.
0: الطاقة المتجددة أعتقد أنها مهمة جدا
1: وهي جاهزة.
0: نعم نعم, نعم,
1: نعم. في المالية في الحاسبات تقنية معلومات عندنا تخصص الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات المالية.
0: نعم.
1: سنضيف أيضا إن شاء الله هندسة تطوير البرمجيات خلال العام القادم. وعندنا دائرة كاملة سنضيفها إن شاء الله وهي دائرة المهنة الطبية، ستكون أيضا من العام القادم. كيف تم اختيار هذه التخصصات؟ أول شيء نحن عملنا استبيان كامل مرة أخرى لاحتياج المصانع والشركات والبنوك والمؤسسات التجارية في حضرموت كنموذج.
0: نعم.
1: ورأينا بأنه نعم هناك عدد كبير من المتخصصين في تخصصات تقنية المعلومات، ولكن في 2 تخصصات حديثة اليوم الناس ما هي مركزة عليها، وهو تخصص الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية. الذكاء الاصطناعي، وذكر أيضا رئيس تنفيذي لشركة نيفيديا قبل أسبوع أنه شكل الحاسوب الذي نحن نعرفه من الستينات سينتهي تماما، وسيكون الذكاء الاصطناعي هو النموذج او الثوره التكنولوجيه الجديده التي ستظهر في العالم. هنا عندما نتكلم احنا على الذكاء الاصطناعي، ليس انه انا افتح الشات جي بي تي واعمل حوار بيني وبين هذا الاداه، ولكن كيف يكون الطلاب قادرين على تطوير ما يسمى بالايجنتس أو انظمه وتقنيات للذكاء الاصطناعي في كل المجالات.
0: نعم.
1: في القطاع التجاري، في القطاع المالي، في القطاع الطبي الصحي، ايضا كذلك في انظمه تطوير الاعمال الى اخر ذلك. وركزنا اذا على الربط مع هذا التخصص بجانب تحليل البيانات.
0: نعم.
1: اليوم واحده من اهم ادوات والميزه التنافسيه للشركات في العالم هي حجم الداتا والبيانات التي تمتلكها. هل نحن نستثمر هذه النصه اللي صالحها لم يستفيد منها؟ التخصص الثاني هو التقنيات الماليه. هذا تخصص نوعي وهو يشمل ما بين التقنية والجانب المالي.
0: نعم.
1: وهو القطاع المصرفي أيضا والبنكي لن يكون بشكلها التقليدي الحاضر الذي نحن سنعرفه، فبالتالي نحن متجهين شينا أم أبينا إلى ما يسمى بالبنوك الرقمية. وعندما نتحدث اليوم ونلاحظ الكم
0: البنوك
1: الكبير
0: الرقمية الآن اليوم، أليس البنوك تستخدم هذا الجانب؟
1: تستخدم جزء بسيط منه. البعض يتحدث عن التحول الرقمي ولكن لم يتحدث عن الرقمنة. وعندما نقول الرقمنة،
0: هناك فرق بين التحول الرقمي والرقمنة.
1: نعم، التحول هو أننا كيف أن بدل ما استخدم الجانب المانولي أو التقليدي أو الورقي إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية.
0: نعم.
1: لكن الرقمنة هو أنا كيف أنا أقدم منتجات رقمية كاملة هي هي هي هي هي تساهم في إيجاد عائدات وإيرادات للمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك بالمقام الأول.
0: نعم.
1: وانتشار اليوم المحافظ الإلكترونية والتطبيقات وغيرها، هذه أيضا تعتبر جزء من ما يسمى بالفنتك أو التقنيات المالية. لكن نحن نذهب بعيدا أن هذه المنتجات يجب أن تحقق عوائد مالية للمؤسسات المالية أو حتى لرواد الأعمال الذين ممكن سينشئوا تقنيات مالية من خلال أيضا تخصصهم وخلال دراستهم.
0: نعم.
1: الطاقة المتجددة هو هو هو هو التخصص اليوم الذي يفترض أن يكون الذي يفترض أن نعطيه نحن اهتمام كبير جدا، وبالذات في حضرموت. لأنه نحن يفترض أن ننتقل اليوم من استخدام الطاقة المتجددة التقليدية أو تركيب المنظومات الصغيرة التي هي أيضا احتياج كبير. نعم. لكن نحن يجب أن نذهب بعيدا إلى أنه أبنانا هل قادرين بأن أيضا يساهموا يوم اليوم بإنتاج منظومات ومحطات كهرباء حرارية على سبيل المثال، يعني تحل المعضلة بشكل كبير. وأيضا اليوم الاحتياج الأكبر كذلك في جانب الطاقة المتجددة فيما يسمى بالتروبل شيتنج أو إصلاح الأعطال. ممكن تحصل مهندس اليوم يبني لك منظومة، لكن يعني أهم من ذلك هي ما بعد البناء أو تشغيل المنظومة، وهي إصلاح الأعطال الناتجة من الأجهزة والبطاريات والألواح وربطها إلى آخره. فهذا أيضا بعد مهم جدا، والسوق متعطش له بشكل كبير يعني.
0: نعم. من الملامح المهمة في نموذج الكلية التركيز على التعليم التطبيقي، فكيف ستضمن الكلية حصول الطالب على تدريب عملي حقيقي أثناء الدراسة بحيث لا يتخرج بشهادة فقط، وإنما يمتلك المهارات والخبرة التي تؤهله للانخراط في سوق العمل؟
1: نعم، هذا هو التحدي الأبرز، والذي أنا ذكرت أنه يعني بنيت رؤية الكلية على أنها تكون كلية رائدة في جانب التعليم التطبيقي. هذا تطلب مننا أولا تجهيز معامل وورش ومختبرات على أعلى مستوى. يعني الطالب يأتي يدرس الكلية، ولكن هو يأتي متاحة لديه كل التجهيزات الموجودة التي لن تعفيها أو لن تعطيها العذر أنه أنا أني ما طبقت ولا استفدت من هذا الشيء. قبل هذا النقطة أيضا في تصميم المناهج والخطط الدراسية، نحن وصلنا إلى 70% من البعض التخصصات أنها تكون أن المادة إذا هي 4 ساعات تكون 3 ساعات في في في في يعني في في وزن الساعات تطبيق داخل المعمل والورشة. والحمد لله يعني تم تجهيز معامل وورش شغالين عليها على أعلى مستوى بشكل كامل.
0: جاهز هذا
1: في طور التجهيز الحمد لله. نحن أيضا بالأمس وقعنا العقد مع الشركة الصينية التي بتورد كل ما يتعلق بتخصص الهندسة والتقنيات الهندسة والتقنيات الصناعية من مختبرات الطاقة المتجددة، تحكم صناعي والإلكترونيات. هذه تجهيزات كبيرة وأيضا مكلفة، ولكنها لازم من لابد من وجودها في في في الكلية. تجهيزات أيضا أجهزة ومعامل الذكاء الاصطناعي ونوع الأجهزة والمعالجات في الكمبيوترات ونوعية السيرفرات وغيرها، هذا أيضا التجهيزات ليست سهلة. هذا أيضا موجودة ومتاحة عند الطالب في داخل الكلية. الأهم من ذلك أيضا أنه أن ما في عذر للطالب أن ما يأتي ويعمل محاكاة وتدريب على الواقع. وأيضا احنا بنينا أنظمة سيميليشن أو المحاكاة، وكان الطالب أيضا أن بعض الأنظمة ينزلها في جهازه منذ اليوم الأول في المادة المقررة أو المقرر الدراسي، بحيث أنه ممكن أن يستفيد أيضا منها في خارج الدراسة في الكلية. لم نقف عند هذا الحد، بحيث أنها كيف تكون كلية تطبيقية. نحن نعطي الطالب منذ اليوم الأول اشتراك رسمي في منصة كورسيرا.
0: نعم.
1: وليس مجرد انه بياخذ دوره اشتراك، هذا نحن اخذنا.
0: هذه المنصه تختص بماذا دكتور؟
1: هذا منصه كورسيرا اليوم هي منصه عالميه للتعليم الاونلاين.
0: نعم.
1: احنا في الكليه وقعنا عقد معاهم بحيث انه نحن نكون شريك استراتيجي معاهم، ويعطونا احنا الصلاحيه الكامله بان نتابع طلابنا.
0: نعم.
1: نعرف مدى استفادتهم، من الطالب الذي استنهج المقررات التي أعطيت له في المنصة، ما كيف هو يقوم بحل الواجبات والتدريبات العملية، هل هو يحلها عن طريق نسخ ولصق من أدوات الذكاء الاصطناعي، لأن إذا تطلع كل التقارير هذا موجود، هذه اوريدي موجودة عندنا في الكلية، وسنربط الطالب مباشرة من اليوم الأول أنه مثل ما يدرس أيضا في الكلية لابد أن أيضا يستنهج مواد ومقررات عن طريق منصة كورسيرا.
0: ممتاز. أطلقت الكلية مسار البكالوريوس التقني، حيث يستطيع الطالب إكمال 3 سنوات والحصول على دبلوم، ثم مواصلة الدراسة في السنة الرابعة للحصول على درجة البكالوريوس. ما أهمية هذا المسار، وكيف يمنح الطالب مرونة أكبر في بناء مستقبله الأكاديمي والمهني؟
1: نعم، نحن أيضا في كل عمل لابد أن ننظر إلى ثقافة المجتمع. اليوم الناس عندما تقول دبلوم كأنها حاجة يعني غير ملبية للطموح، بينما أنا من تجربتي طالب درس 3 سنوات وعنده كفاءة عالية واخذت شهادة دبلوم، انا اقول بانه سيلتحق بالوظيفة بشكل اسرع من اي خريج اخر. لكن فوق هذا النظام ولوائح التعليم الفني في اليمن تسمح ان الطالب يكمل سنة رابعة للحصول على البكالوريوس، والحمد لله نحن اليوم اخذنا او اخذنا الاجتياز في هذا الدرجة، بحيث انها تغلق كل ابواب الشك عند الطلاب واولياء الامور والمجتمع، انه ان البكالوريوس متاح، خلصت 3 سنوات بامكانك تعمل يعني سنة. استكمال للسنه الرابعه وتحصل على درجه البكالوريوس. حتى ايضا في جلسات
0: درجه البكالوريوس في
1: البكالوريوس التقني في نفس التخصص، مثل البكالوريوس التقني في الطاقه المتجدده،
0: نعم،
1: البكالوريوس التقني في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وهكذا،
0: نعم.
1: حتى ايضا في ضمن الجلسات التي نحن اطلقناها في الاسابيع الماضيه، كنت انا يعني اسال من بعض الطلاب، هل انا بعد الكليه لو افترضت اني بكمل ماجستير يوم من الايام يعني ساقبل او لا؟ اجابتي بكل صراحه اذا هو انت كم عدد الساعات المعتمده التي اجتزتها في الكليه؟ في اي جامعه عالميه يعني في نمط يعني قبول الطالب في الماجستير سيتم قبوله فيها مباشره؟ سواء يعني لانه باختصار هو استنهج الساعات المعتمدة ما لا يقل عن 124 ساعة معتمدة في هذا التخصص. فأي جامعة بإمكاننا نحصل فيها الدراسة للماجستير. ولكن أنا أنصح أبنائنا دائما أنه يهتموا بالانخراط مبكر في سوق العمل. هؤلاء الطلاب لو حسبنا مثلا دخلوا عمره 19 سنة بعد 4 سنوات عمره 23 سنة وحصل له مثلا السنة الأولى خلنا احنا نقول تجربة وعلى ما يعني ما يدخل في جو العمل في الشركة أو في البنك أو في المصنع، وعمره 25 سنة بدأ يحصل على وظيفة على عقد عمل مرموق في وظيفة، هذا سيأتي وعمره 30 سنة وقد عنده ملاءة مالية عالية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فأنا دائما وجه الطلاب أبنائنا وبناتنا ادخلوا للسوق مبكر، واتخذوا من مقولة سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني مثالا لكم، دلوني على السوق اليوم. نحن في عصر من الذي يكون عنده ملاءة مالية ويكون اليد العليا خير من اليد السفلى، والأشياء الأخرى ملحوقة. أنا عن نفسي أكملت الماجستير بعد 11 سنة من البكالوريوس، فيعني انخرطت في السوق مبكر. وعندما في ذلك الوقت أتتني فرصة أني أدرس في ألمانيا، الحمد لله ذهبت وكملت. فالواحد أحيانا لا يحرق المراحل ولا يستعجل على نفسه، لكن أنا أشوف أن الملاءة المالية والستر المالي هو الأساس الذي يجب أن نوجه طلابنا وأبنائنا فيه.
0: نعم. ما الذي يميز البيئة التعليمية والتدريبية في كلية مجتمع حضرموت الدولية عن غيرها من كليات ومؤسسات التعليم المهني والتطبيقي؟ هناك مؤسسات التعليم المهني والتطبيقي، ماذا يميز كليتكم على هذه المؤسسات؟
1: يميزنا مرة أخرى الخطط الدراسية التي صممت. صممت بشكل يعني كبير جدا لمعالجة أو خلنا نحن نقول للوصول إلى الداء والمشكلة عند القطاع الخاص وسوق العمل. ميزة الكليات المجتمع وهو نموذج أمريكي وأيضا هناك نموذج ألماني مشابه، هو أنه عندما تصمم المقررات الدراسية يفترض أن يشارك فيها أصحاب العمل أكثر من الأكاديميين. هذا التي نحن التي اشتغلنا عليها. أنا ما يهمني ما هي القوالب الأكاديمية الموجودة بقدر ما عندي نظام عالمي معتمد، والذي يأتي في في في في ورشة إعداد المقررات إنسان موجود على رأس العمل، مدير شركة، مدير مصنع، مدير بنك، مدير إدارة في بنك، خبير من قبل اشتغل في القطاع الخاص، شخص متقاعد في في في في في مؤسسة تجارية. هذا الذي سيعطيني ما هو شكل الطالب الذي يفترض أن يكون يأتي إلى هذه الشركة المؤسسة. هذا النقطة الأولى والأساسية. النقطة الثانية حجم التجهيزات والمعامل الورش، وأنا في هذه النقطة أيضا أشكر الملاك والمستثمرين لأنهم يعني أنفقوا في هذا الكلية يعني بسخاء، وهذا تحسب للقطاع الخاص في حضرموت. ولا نستهين أنفسنا، أن بعض الناس يقول لك وين التجار والمستثمرين؟ نعم، التجار والمستثمرين اليوم القائمين على كلية مجتمع حضرموت الحمد لله أنفقوا وأعطونا الضوء الأخضر نحن نجيب أفضل التجهيزات والمعامل والورش الموجودة في العالم.
0: ممتاز.
1: وهذا بحد ذاته تحدي كبير. النقطة الثالثة، نحن ركزنا على الكادر الذي سيطبق هذه أو الذي سيحمل هذا الرؤية على الواقع، وهو أنه يجب مع كامل احترامي يجب أن لا يكون أكاديمي منمط، يجب أن يكون عنده عقل ابتكاري متجدد ويعرف هو بالمقام الأول.
0: وين وجدتم هذا الكادر دكتور؟
1: في الحمد لله وجدنا العدد اللي لا بأس موجود.
0: نعم.
1: ولكن أيضا هو ما زال تحدي. اشتغلنا نحن على استقطاب خريجين جدد ونشتغل على متاهياتهم بحيث أن نحن أيضا يعني إن شاء الله ندمجهم في المنظومة.
0: جميل جدا.
1: ولكن السنة الأولى والثانية الحمد لله متاح متوفر يعني.
0: طيب هذه رسالة SMS من المستمع سعيد بن النوب الجوي يقول فيها: البنية التحتية وعلى رأس الكهرباء واحدة من المعوقات على مستوى الاستثمار أو غيره، ولو نظرنا للطاقة البديلة تحتاج الإمكانيات وصيانة، أما من ناحية الموقع الجغرافي لبلادنا فالشمس طوال السنة ونادرا نجد الجو غائم حتى في فصل الشتاء بعكس أوروبا ولا سيما ألمانيا.
1: يعني كلام الأستاذ في محله، وإن كان هو ما شاء الله تكلم على نطاق أوسع فيما يتعلق بمشاكل البلد.
0: نعم.
1: لكن تخصص الطاقة المتجددة سيسهم إن شاء الله في تخريج كفاءات قادرين بإذن الله تعالى أن يبنوا منظومات كهرباء حرارية في البلد.
0: نعم.
1: ولكن يعني اليوم نحن عندما نتكلم على افتراض أنه نضع سيناريو أو نتخيل أنه سيتم بناء منظومة كهرباء حرارية في حضرموت، كم عدد الكادر المتوفر الذي سيبني هذه المنظومة والذي سيشغلها والذي أيضا سيقوم صيانتها بعد؟
0: نعم.
1: تخصص الطاقة المتجددة في كلية مجمع حضرموت الدولية هو سيكون رافد رئيسي وأساسي لأي مشاريع استثمارية استراتيجية للمستقبل بإذن الله تعالى. وعندما نحن إذا اشتغلنا في هذا التخصص الطاقة المتجددة لم نكتفي بالطاقة الشمسية فقط، ولكن أيضا يعني وضعنا من ضمن المقررات في مجال أيضا كذلك طاقة الرياح.
0: نعم.
1: فبالتالي أنه التخصص سيكون رافد. التوجه الذي ذكره المستمع الكريم هذا أمر يخص أصحاب القرار والمسؤولين، ولكن نحن في الكلية سنكون معينين لهم.
0: جميل.
1: هذا المستطاع.
0: أعزائي المستمعين نأخذ فاصل ومن ثم نعود. هاتف الاستديو 3-0-3-6-2-9-6-6 2-9-3-0-2-9-6-6

0: دعم الطلاب المبدعين وبناء الوعي. طبعا تهتم الكلية، كليتكم كلية مجتمع حضرموت، تهتم برعاية الطلاب المتميزين والمبدعين. والمبادرات والبرامج التي تقدمها، ما هي المبادرات والبرامج التي تقدمها الكلية لاكتشاف مواهبهم وتطويرها، وكيف تسهم حاضنة بناء في احتضان أفكار الشباب وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ؟
1: ممتاز. كلية مجتمع حضرموت الدولية هي كلية خاصة، فبالتالي هناك رسوم دراسية على الطالب أن يدفعها، ولكن هي أيضا لم تغفل كيف تساعد الطلاب، لأنه
0: نركز على المساعدة.
1: نعم، هو عمل استثماري في في في في الكادر البشري. نحن يفترض أن احنا يعني نكون نفسنا طويل في كيفية الاستثمار في هذا الكوادر. النقطة الأولى، الرسوم عندنا هي رسوم منطقية جدا، وبالذات نحن أعطينا عروض خاصة للذين نعم بينضمون معنا في الدفعة الأولى هذه السنة، إضافة إلى أنه ساعدنا الطالب كذلك في هذه الرسوم بإمكانه يرفع 50% من كل سنة، و 50% يرحلها لما بعد التخرج.
0: جميل جدا.
1: حتى نحن نقول لك أننا صادقين معك.
0: نعم.
1: احنا سنساعد في ادماجك في سوق العمل، وسنسعى لك بالتوظيف. نعم. انت عطنا الإشارة.
0: نعم.
1: وعطنا روح المبادرة.
0: نعم.
1: وكن عندك القدرة والإمكانية بأنك تكون صاحب جدارة ويعني صاحب صبر وجدية.
0: نعم.
1: بعد أربع سنين نحن سنسعى لك بوظيفة، وعندما تسلم عملك في هذه الوظيفة في المصنع أو الشركة أو البنك، بعد ذلك قصة ما تبقى من الرسوم التي عليك.
0: ما هو الضمان دكتور؟
1: الضمان نحن وضعنا ضمان سلس وسهل. أول حاجة هو الثقة بين الناس. احنا في مجتمع حضرموت كلنا نعرف بعضنا البعض.
0: نعم.
1: وليس غربة على بعضنا.
0: نعم.
1: نحن نحتاج الطالب يأتي مع ولي أمره.
0: نعم.
1: المقام الأول، ويحتاج أن ولي الأمر يضمن ابنه ويجيب ضامن تجاري، فقط أن الشخص يكون عنده سجل تجاري أن هذا المبلغ قادر على أنه في حالة أي تعثر أن يسدده. أعطينا مساحة وأعطينا فرصة للناس، أنها لأنه أيضا نحن نريد أن نعزز قادر على أنه في حالة أي تعثر أن يسدده. أعطينا مساحة وأعطينا فرصة للناس، أنها لأنه أيضا نحن نريد أن نعزز يفترض أن الطالب يجب أن لا يحصل على كل شيء ببلاش. هذا أيضا جزء من البناء الوعي.
0: نعم.
1: وتغيير نمط التفكير. الحاجة
0: نأخذ مداخلة عفوا دكتور. ألو، السلام عليكم.
2: ألو،
0: مرحبا بك.
2: عليكم الخليل.
0: يا أهلا وسهلا بك.
2: معك
0: دكتور ربيع. تعرف عليك وسمحتي؟
2: لا، أم مروة.
0: تفضلي أم مروة، أهلا وسهلا بك. تفضلي، معك الدكتور.
2: يقول أخ ربيع في أشغال. فين يا أخي الأشغال؟ دخل جامعيين الآن مع مشهادات يقولون اللي في سوق خسارة واللي في خبرة، أو اللي معي واحدة دخلت في الأردن محاماة تعبت في الشغل هنا، درس الآن تدرس في خاصة. يقول الأشغال بس من أشغال معنا في البلاد دي. الأشغال طبعا في وسطات وبعض ماشي أشغال. يقول أشغال، والثاني مع مكتب برضه زوجها مع مكتب قاعد في خاص. أشغال تعبوا في الأشغال، دورة تعبوا. في خاصة
0: في
2: الأردن.
0: ما قال لك إن فيها حماية. هو يتكلم عن الكلية. تخصص الكلية بيرد عليك الدكتور.
2: أنا بس
0: بغض
2: وضحني.
0: نعم.
2: لما يقول أشغال في البلاد هذه، أشغال وسطات، في أشغال بعض المساكين قاعدين يبغوا مساكين.
0: طيب.
2: شرف. ماشي أشغال أبدا في هذا اللي هو عارف، وإحنا عارفين كل الوضع.
0: طيب. بيرد عليك الدكتور. تفضل دكتور.
1: شكرا، جزاه الله خير. انا هنا عم اتكلم في من منظور كليه مجتمع حضرموت الدوليه، وليس من منظور رجل صاحب قرار او اننا مسؤول على توفير الاشغال للناس. ولكن انا اقول ان الوظائف الموجوده التي تحتاج كفاءات، نعم انا واحد من الناس اللي عندي مؤسسات وعندي شركات وعندي ارتباط بسوق العمل.
2: أيوه.
1: يحتاجوا نوعيه خاصه من الكوادر. هل هؤلاء الموجودين ابناء البلد يعني عرفنا ما هي متطلبات السوق، وماذا يجب علينا ان ننمي ونطور مهاراتنا عشان نحصل فرص عمل؟ هذا اعتقد المسؤوليه على الاشخاص انفسهم.
2: طب يا اخي ربيع، سووا مقابلات معاهم، مفروض
0: يسوون. كيف؟ نسوي ايش؟
2: يا اخي يسوون معاهم مقابلات فعلا.
0: مقابلات.
2: والله حرام شباب بيعوا شبابهم.
1: والله انا يعني
2: مقابلات.
1: يعني أنا دوري لو استطيع أن يوظف الناس لا يعني أتمنى ذلك، ولكن حتى المؤسسات والشركات التي عندي ممكن ما اليوم عندي شركات في حوالي 80 موظف ما أقدر أنا أوظف أكثر يعني 1000 مثلا على سبيل المثال، لكن 80 عيال البلد اليوم بإمكانكم تروحون تسألونهم تقولونهم كم حجم الاستحقاقات المالية التي هم حصلوها في داخل البلد ستعرفوا ذلك. يعني
2: أبو ياكل مفروض يصير بالغداء معاهم، مفروض معاهم
0: إن شاء الله. الآن سوق العمل أختي أم أروى بحاجة إلى كفاءات، الطالب الخريج الجامعة يمتلك شهادة ويمتلك كفاءات وخبرات وإمكانيات أخرى لن يستطيع أن يدعمل، يجب أن يكون تتوفر لهذا الطالب مجموعة من الإمكانيات والقدرات
1: بالضبط
0: عشان ممكن يحصل عمل، لكن التنافس شديد. لكن من أكثر
1: من جديد العام اليوم الخريجين اللي يخرجون
0: الخريجين حوالي 15,000 كل عام
1: من الجامعات
0: الحكومية، فلن يحصل على عمل إلا من يمتلك إمكانيات وقدرات ولغة إنجليزية ولغة فرنسية
1: ومهارات
0: تقنيات رقمية، هذا هم اللي بيحصلوا عمل مباشرة. أما الذي يمتلك شهادة فقط ورقية
1: هو البيت نعم، لأن يعني الواقع تغير بشكل كبير جدا، والسرعة الحاصلة في العالم ناس ما تريدك أن تكون جاهز، ولن يعني مثل ما قال يعني إذا أنت موجود غيرك كذلك إذا موجود، فبالتالي أنا أقول وركز وأشدد على كلمة الأستاذة على نوعية الكادر على جودة الكادر
0: نعم،
1: وهذا الذي تحتاجه المؤسسات والشركات
0: وهذا
1: الآن في الداخل وفي الخارج
0: في العالم كله، سواء كان في السعودية والإمارات وغير الدول الأجنبية هم يختاروا الكفاءات والعطاءات من يمتلك إمكانيات هائلة، هنا يجد العمل، أما الباقية سيجد صعوبة في الحصول على العمل.
1: هو هنا أيضا هي المسألة مرتبطة مرة ثانية بنمط كيف نحن نفكر بهذا المشاكل وكيف نقدر نعالجها.
0: نعم.
1: إذا نحن ركزنا على النتائج ولم ننتبه للأسباب سندور حول أنفسنا. النتائج يقولوا أنه إذا كان في عقلي الباطل ومنظوري أنه ما في وظائف، إذن أنا لن أستطيع أن أجد وظيفة.
0: صحيح.
1: لأني أنا لم أبحث على الأسباب، هل السبب من عندي؟ هل أنا غير جاهز؟ نعم. ما هي نوعية المهارات التي أنا أمتلكها؟
0: نعم.
1: فراح أنا أشتغل على يعني على نفسي من المقام الأول.
0: طيب دكتور، عندما نتحدث عن بناء الشباب فنحن لا نتحدث فقط عن تعليمهم تخصصا معينا، وإنما عن بناء شخصية واعية تمتلك عقلية المبادرة وحل المشكلات. كيف تعمل الكلية، كلية مجتمع حضرموت، على غرس هذه العقلية لدى طلابها؟
1: نعم بالتأكيد نحن إذا يعني عرجنا هذه الجزئية من قبل، أنه الجانب السلوكي ونمط التفكير عنصر رئيسي وأساسي في معالجته لدى الخطط الدراسية وفي المقررات.
0: نعم.
1: وليس فقط مجرد الجانب المهني التخصصي البحث، الجانب التخصصي المهني البحث يعطى له 40%.
0: نعم.
1: لكن أيضا 40% كذلك تقوم على المهارات الشخصية والقيادية.
0: نعم.
1: وهو أنا كيف أنظر لنفسي؟ إذا نظرت لنفسي أني أنا ضحية وبأن البلد ما فيها أعمال سابقة هكذا فيها نفس الدائرة.
0: نعم.
1: ولكن إذا نظرت لنفسي أني أربط هذه الأمور كلها بإيماني العميق الداخلي أمام الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يقول أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وهؤلاء القوم هم ليسوا بالضرورة أن يكونوا يعني مسلمين، هو ذكرهم الله على يعني مسمى القوم. هؤلاء القوم يجب أن الإنسان أن يعمل كل ما عليه ويترك الأقدار لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا رأى منك السعي والمبادرة والخطوة الأولى حتما سيفتح لك كل الأبواب.
0: نعم.
1: هذه الأفكار وهذه المنظورات يجب أن تثبت عند الطلاب، أيضا منظورات المبادئ والقيم، هل أنا بكرة عن ما بشتغل بكون صاحب رؤية واضحة ومبادئ واضحة وبكون قادر على أني أكون إضافة لهذه الشركة المؤسسة، ولا بتعامل على هذه الشركة المؤسسة بمجرد أنا موظف وراتب آخر شهر؟ هذا كلها يجب أن تغرس منذ البداية.
0: جميل جدا.
1: الترتيب الأوليات، مفهوم العمل الجماعي، كيف نحن نقدر نتعاون مع بعضنا البعض. إذا الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان فهذا خير من الله سبحانه وتعالى، ولن أنا أقف أني أحسد وأحقد على هذا الشخص. هذه يعني مفاهيم نفسية يجب أن تثبت في النفوس قبل كل شيء.
0: نعم.
1: بعدها ممكن الطالب يتعلم الجانب الفني، سهل يكون، سيكون سهل. نعم. بشكل أكبر.
0: دكتور ربيع، التعليم حق للجميع، لكن بعض الشباب لديهم الشغف والقدرة والطموح بينما تقف الظروف المادية عائقا أمامهم. كيف تتعامل الكلية مع الطلاب المبدعين والشغوفين الذين لا تسمح لهم ظروف مالية بتحمل تكاليف الدراسة؟ وهذا يقودنا إلى تكاليف الدراسة، ممكن تحددوها دكتور؟
1: نعم، احنا من المقام الأول نقول أي إنسان عنده رغبة ويبغى يسجل ابنه في الكلية يأتي إلينا ونسمع منه ويسمع مننا.
0: نعم.
1: هذه نقطة مهمة رئيسية.
0: نعم.
1: ثانيا نحن نقول يفترض أن نحن ننتقل من مربع المنح والاتكالية أعطوني كل شيء عشان تعلم. لا يا سيد علي، أنت تعرف اليوم أكبر الجراحين والبروفيسورات على سبيل المثال في مصر هم أبناء الفقراء والمساكين.
0: نعم.
1: بس هؤلاء أهلهم دفعوا عليهم تعبوا عليهم. نحن يجب أن نغير منظورنا تجاه هذه النقطة. أنا مستعد أني آتي بابني، ولكن ما أقول الله أعطوه منحة مجانية وهو سيقول خلاص أنا ما أعتمد على غيري في كل شيء. نحن نبغى الناس كل واحد يقوم بدور، وكل واحد أيضا يحرك جزء من الـ من الـ من الـ من العجله من من من جانبه. سياتي مثلا الرسوم اذا ما هو قادر عليها يدفع عليها 50%. 50% انا مستعد بحكم مسؤولياتي في الكليه.
0: طيب.
1: وايضا عندي ضوء اخضر من الملاك اني اجلها له بعد تخرج. لكن انا ازرع في عقليته ان عنده القدره بانه سيدفع هذا المبلغ وليس عباره عن هبه وسرقه ستاتي له.
0: جميل جدا. هل لدى الكليه توجه لانشاء صندوق للدعم الطلابي أو تقديم منح جزئية أو كاملة أو بناء شراكات مع رجال الأعمال والمؤسسات المجتمعية للمساهمة في تعليم الطلاب الغير قادرين؟
1: نحن يعني فاتحين الباب، و يعني أن الكلية هي ليست حكر على أحد، هي يجب أن تكون للمجتمع حضرموت.
0: نعم.
1: وهي يجب أن تساعد كل الناس. سنذهب إلى التجار ورجال الأعمال ونتشارك معهم الرؤية. كيف نقدر نحن نشتغل مع بعض. كنت أيضا أنا قبل أمس في لقاء مع يعني معالي الدكتور سالم خمش عضو مجلس القيادة محافظة المحافظة، وكان حقيقة يعني مبسوط من المشروع، وكان يقول لي يا ابني خلوا الناس كلها تشتغل مع بعض، يعني أفتحوا الباب للمستثمرين والتجار. فأي مبادرة، أي مبادرة يعني ممكن أن تكون في صالح المجتمع نحن سنرحب بها.
0: نعم.
1: وسنكون منفتحين عليها إلى أبعد الحدود.
0: نعم.
1: لأنه هذا يفترض أن تعزز عندنا مفهوم التكامل، كلنا نشتغل مع بعض وليس كل واحد كل طرف يشتغل لحاله. اليوم أيضا في حضرموت عدد من البنوك الناشئة، أيضا أنا أقول عليها مسؤولية بأنها تساعد على قلب إعطاء الـ يعني القروض الحسنة للمدى الطويل لتسهيل يعني رسوم هؤلاء الطلاب.
0: طيب.
1: فكل الأفكار متاحة، ونحن أيضا في نفس الوقت مرحبين بأي أفكار تساعد في هذا الاتجاه، ولن نقف فقط أو نبقى في مكاتبنا، سنذهب لكل المعنيين.
0: ممتاز جدا. ما هي التسهيلات التي تقدمها الكلية لطلاب الدفعة الأولى سواء من حيث الخصومات أو خيارات السداد وآليات الدفع الميسرة؟
1: نعم، الدفعة الأولى هي دفعة خاصة جدا، دفعة استثنائية.
0: نعم.
1: هذا ستعنى بعناية كاملة من قبلنا.
0: نعم.
1: بالنسبة للخصومات والعروض نحن وصلنا إلى حدود 30% خصم من رسوم كل تخصص.
0: نعم.
1: إضافة إلى أنها أيضا اعتمدنا في آخر جلسة لمجلس إدارة لمجلس الكلية أنه 50% من رسوم كل سنة تؤجل إلى ما بعد تخرج. أعتقد عرض رائع جدا.
0: نعم نعم. نعم.
1: وهذا الطالب سيبقى تحت إشرافنا وتحت رعايتنا، وإحنا من سيسعى بإيجاد له وظيفة.
0: جميل.
1: بس
0: بعد التخرج
1: نحتاج من الإشارة.
0: نعم.
1: نحتاج منا المبادرة.
0: نعم.
1: نحتاج منا الجد والاجتهاد. بتوفيق الله سبحانه وتعالى الناس تزرع شيء بسيط ممكن أن يكون يوما ما شيء كبير بإذن الله.
0: نعم. المحور الرابع، الشراكة مع سوق العمل والمستقبل. كيف تخططون أو كيف تخطط الكلية لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة بما يضمن توفير فرص تدريب ميداني حقيقية للطلاب ويفتح أمام الخريجين فرصا للتوظيف والعمل؟
1: نعم، يعني سؤال مهم هذا أستاذ علي.
0: نعم.
1: في إطار بناء الخطط الدراسية والمناهج نحن وضعنا مادة سميناها التدريب ميداني.
0: نعم.
1: واحد وتدريب ميداني اثنين، تبدأ من السنة الثانية. الطالب يذهب لهذه المادة إلى البنك إذا هو في تخصص مصارف إسلامية ويتدرب في البنك تحت إشراف ورعاية يعني إدارة شؤون الطلاب في الكلية.
0: نعم.
1: وسيخضع الاختبار أيضا في هذا المادة.
0: نعم.
1: هذا بحد ذاته أيضا يعني قفزة كبيرة في نوعية الـ يعني المقررات المعتمدة في الخطط الدراسية للتخصصات.
0: نعم.
1: في التدريب الصيفي أيضا نفس المسألة، نحن نفتح له باب للتدريب الصيفي أنه يذهب إلى الشركة أو البنك أو المصنع ويتدرب تحت يعني إشراف ورعاية المسؤولين والقائمين في تلك المؤسسات. كيف ستتم هذه المسألة؟ بعمل شراكات تعاون مع الجهات المعنية. الكلية مرة ثانية هي نتاج أو هي ملكية لواحدة من أكبر المجموعات التجارية في حضرموت. وهي يعني هذه المجموعات عندها بنك حضرموت وعندهم بنك أمجاد وشركات صناعية وشركات وكذلك مصانع، فالاحتياج موجود لنوعية الكادر. هذه الشركات ستساعدنا بأنها ستقبل طلابنا في سواء كان في تخصص الطاقة المتجددة، في التطوير البرمجي، في المصارف الإسلامية، في المالية والمحاسبة، وستكون تلك الشراكة فاعلة وأيضا مطبقة على الواقع وليست شراكة شكلية.
0: نعم. في ظل التغيير السريع في سوق العمل والتكنولوجيا،

0: منظومة التعليم في العالم. هذا نقطة مهمة جدا وذكرتها أنا في بداية الحوار أنها بنيت الرؤية على هذا الاتجاه. لذلك ميزة كليات المجتمع وأيضا الحمد لله اللوائح وأنظمة الجهاز التنفيذي لمجلس كليات المجلس الأعلى لكليات المجتمع يتيح بإمكانية التحديث المستمر وليس فقط أنه خطط تبقى لعشرات السنوات. هذا ميزة أيضا نحن سنستفيد منها إن شاء الله في التحديث المستمر للتخصصات مع الوقت. يعني ثلاثة عناصر رئيسية لو اشتغلنا فيها كنا إن شاء الله مع بعض وكان في الكلية هي ركيزة لذلك ستعمل نوع من الحراك الاقتصادي الاجتماعي في البلد وهو الاهتمام بالتقنية تقنية المعلومات بشكل عام وتخصصاتها الفريدة والنوعية، الطاقة المتجددة، الإلكترونيات وأشباه الموصلات، ونضيف لها أيضا جانب المصارف الإسلامية لأن المصارف الإسلامية بمفهومها يجب أن تتغير نظرة ماذا يعني المال سواء كان للغني أو للفقير وكيف يجب أن تدوير تلك الأموال في البنوك وداخل المجتمع. طيب. الأموال يجب أن لا تكون في داخل خزائن البنوك يجب أن تخرج وتتحول على شكل مشاريع انتاجية في البلد.
1: دكتور أمامنا دقيقتين فقط من نهاية وقت البرنامج. في المحور الخامس رسالتكم للشباب، كلمة أخيرة توجهها للشباب والطلاب الذين يفكرون في تسجيل في كلية مجتمع حضرموت الدولية للعام الدراسي الجديد وخاصة لمن لديه طموح لكنه لا يزال يبحث عن طريق المناسب لبناء مستقبله.
0: نعم، نحن عندما أطلقنا التسجيل قبل أسبوع حقيقة يعني أتتنا يعني بعض الطلبات من طلاب عندهم 97% من شهادة الثانوية وهذا بحد ذاته يعني يعتبر إشارة إيجابية لنظرة الناس للكلية. رسالتي لهؤلاء الطلاب تعالوا واسمعوا، إذا اقتنعتوا سجلوا، إذا لم تقتنعوا فنحن فقط ندلكم على المكان الأصلح الآخر لكم.
1: جميل جدا.
0: ليس فقط مجرد أنه نحن نعمل مصيدة للطلاب عشان سجلهم عندنا، المشروع أكبر من ذلك، مشروع للبلد، مشروع هي صبت فيها خلاصة خبرات عشرات السنوات وتجارب أيضا من ما وصلت له مجتمعات. طيب. في الغرب والشرق بإذن الله تعالى.
1: طيب دكتور دقيقة واحدة ممكن تجاوب على هذا السؤال من زكي صالح، ما هي أسباب تصحر الكادر البشري والذهاب للخارج للعمل طالما أن بلادنا زاخرة بالمواد الأولية للصناعات المختلفة؟ في دقيقة واحدة فقط دكتور.
0: هو قد يكون يعني سؤال شخصي بعيد عن الكلية لكن أنا أشوف أنه واحدة من الأسباب عدم العناية والاهتمام بالكفاءات في البلد. هذا عنصر رئيسي. يمكن لو القطاع الخاص بالذات التفت للقطاع للكفاءات بإمكانه أيضا أن يصير منهم بشكل أكبر. أحيان بسبب البعض يراها بسبب الأوضاع وضعف الخدمات والفرص الموجودة يقول لك أنا مثلا بعيش برا يعني على قل عيالي بيحصلون فرص أفضل. فهنا هي مثل التحدي على الشخص نفسه، هل هذا الشخص قادر أن يتحمل بعض الصعوبات ويبقى في بلاده ويكون عنده روع عالية جدا من الجسارة والتحدي أو يفضل الهجرة. يعني غالبا هو السؤال هذا مهم جدا أو الإجابة عليه مهمة، أنه أنت الذي تحدد ذلك.
1: طيب.
0: أيها الشخص، أنا عن نفسي اخترت أن يكون داخل البلد رغم أني عشت في ألمانيا وعشت في السعودية وعشت في ماليزيا وحصلت أيضا فرص جيدة، ولكن اليوم الحمد لله أنا لست نادم أن رجعت البلد بكل فخر، أقولها بكل صدق، والحمد لله اليوم الكلية نموذج وحاضنة الأعمال اليوم أيضا نموذج آخر وحصلنا فيها تمويل من البنك الإسلامي لأجل أبنائنا وبناتنا، وفي نفس الوقت أيضا عيالي وأبنائي مستشعرين كذلك أنه ما كل شيء يجب أن تحصله، لازم أحيانا الإنسان يحصل شيء ويتغاضى عن شيء آخر.
1: نعم. دكتور ربيع علي العبثاني عميد كلية مجتمع حضرموت الدولية الرئيس التنفيذي لشركة عالم الأعمال الاستثمارية، أتمنى لكم كل نجاح وتوفيق في كلية مجتمع حضرموت الدولية ونرتقي بك في العام القادم بإذن الله تعالى، ونحن قد خطط خطوات الأولى هذه الكلية بنجاح كبير
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك سعيد، جزاك الله
1: خير. أعزائي المستمعين حتى لقاء قادم لكم تحياتي علي باقي.

0: تحيات عبد الله أيضا ومادرين باكود. إلى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مشوار اليوم.
2: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
1: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

0: الحادية عشرة تماما في استوديوهات إذاعة المكلم. مستمعينا الكرام، مروة صالح تحييكم وتقرأ على مسامعكم عرض الأنباء. أطلق فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأربعاء إجراءات شاملة لمكافحة التهريب بموجب قرارات مجلس القيادة وضمن عملية إصلاحات أوسع لحماية المنافذ السيادية وتقويض اقتصاد الحرب ومصادر تمويل وتسليح الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقال رئيس مجلس القيادة خلال ترأسه جانبا من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني رئيس اللجنة، إن زمن التساهل مع التهريب انتهى، وإن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص والوطني، وستضرب بحزم كل شبكة تهريب تستنزف مواردها أو تمول خصومها أو تهدد أمنها القومي. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمتابعة إجراءات صرف الموازنة التشغيلية لهيئة مستشفى سيئون العام من رئاسة مجلس الوزراء والعمل على سرعة استكمال صرف مستحقات منتسبي الهيئة بما يسهم في تعزيز استقرار العمل الصحي وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين. جاء ذلك خلال اطلاعه على أوضاع هيئة مستشفى سيئون العام، حيث استمع من رئيس الهيئة الدكتور عبدالله نقحان ونائبه الدكتور كرامة باجراد إلى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وأبرز الصعوبات. وعلى مستوى آخر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وقوف السلطة المحلية إلى جانب المعلمين والتربويين وحرصها على معالجة القضايا والهموم التي تواجه الكوادر التعليمية بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التربوية والتعليمية بالمحافظة. وشدد المحافظ الخنبشي خلال لقائه قيادة نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت برئاسة الأستاذ عبدالله أحمد الخنبشي وأعضاء النقابة على أهمية انتظام العملية التعليمية، مؤكدا قرب صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة وفي مقدمتهم المعلمون من الموظفين والمتعاقدين، والذي أقره مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجلاني حفل تدشين توزيع 1000 حقيبة مدرسية للأيتام الذي نظمته مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية تحت شعار 1000 حقيبة 1000 فرحة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية وأمهات الأيتام والطلاب. وفي كلمة له خلال الحفل، نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وتمنياته الصادقة بنجاح هذه المبادرة الإنسانية، مشيدا بما تجسده من قيم التكافل والتراحم التي عرف بها المجتمع الحضرمي. من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية الأستاذ محمد محسن البيتي أن تدشين توزيع الحقائب المدرسية والزي المدرسي يأتي امتدادا لبرامج المؤسسة وجهودها في مجال الرعاية التعليمية والتربوية للأيتام. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري أمس مع المديران العامان للهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت المهندسة نجوى بن زيدان وأرخبيل سقطرة المهندس سالم أحمد سبل تعزيز التنسيق المشترك وتجديد الرقابة البيئية في المنافذ لحماية النظام البيئي الفريد في أرخبيل سقطرة. بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي مع المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت العميد الركن عبد الله الأحمدي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال التوعية الوقائية من مخاطر المخدرات بما يسهم في حماية الشباب وتعزيز أمن المجتمع. مستمعينا الأكارم في كل مكان، مروى صالح قرأت على ما سمعكم عرض 11 نفذه على الهواء مباشرة الزميل عبد الله عيضة حسين، وكانت معنا من الإعلام الجديد الزميلة مادلين يسلم باكود. شكرا لحسن الإصغاء وطيب الاستماع.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق للمغلطة، لا للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا،
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: مالك يا بنتي بتعيطي ليه؟ جوزك اترفض تاني؟
1: خلاص يا ماما، انا حطيت صوابع العشرين في الشقة من الراجل ده.
2: ما قلتلك ما صدقتنيش.
1: مش ممكن اللي بيعمله ده، تصور اترفض من شغلة ما فيهاش رفض خالص.
2: اه يا اختي، زي ما يكون بيعمله على ايديه، بيعمله تفصيل.
1: ده انسان غريب، انسان لا يطاق.
2: ما انت بتحنيله وبتجي معاه.
1: لا لا، مفيش كلام من ده خلاص.
2: وجيدة، عارفة يا وجيدة؟
1: نعم يا ماما.
2: عارفة عبد الفضيل ده؟
1: اه.
2: مجنون.
1: مجنون؟
2: اه، ومصيره في يوم من الايام يخنقك وانت نايمة، ولا يضلق عليك نص صفيحة جاز ويولع فيك.
1: لا للدرجة دي؟
2: اه، مش بقولك ده مجنون.
1: لا يا ماما لا، عبد الفضيل مش مجنون.
2: يا بنت مجنون. طب اسمعي، عمرك شفتي ولا سمعتي عن واحد عاقل يترفض الرفض ده كله؟
1: خلاص يا ماما، مجنون ولا عاقل ملناش دعوة بيه.
2: يعني خلاص؟ يعني لما يجي كامل عوض السايح اقوله انك موافقة تتجوزي؟
1: وبعدين يا ماما معاكي في الكلام ده، انت ناسية اني واحدة ست محترمة متجوزة.
2: جوزت الشوم.

0: قول لي يا فضيل.
1: قول يا متولي.
0: انا عاوزك توصف لي شعورك لحظة ما بتاخد الموقف وتقول لا، بتحس بايه؟
1: انت قبلة يا متولي.
0: قبلة؟
1: انا ما بقولش لا وخلاص، انا بقول لا لما يبقى ما فيش اي كلمة تانية تتقال. بقولك ايه؟ تعرف ويليام جيمس يا متولي؟
0: اعرف انه فيلسوف كبير.
1: يا راجل ده بقى قايل كلمتين عاجبيني قوي ومخيشين في دماغي تمام. تعرف بيقول ايه؟ في مسائل المبدأ قف كالصخرة، وفي مسائل اللياقة اسبح مع الطيار.
0: كلام نبيل.
1: طبعا يا متولي انا بسبح مع الطيار عند اللزوم عشان اقول لا عند اللزوم. حاول تجرب يا متولي، حاول تقول لا عند اللزوم.
0: لا بقول لك ايه، مالكش دعوه بيا، اعمل معروف.
1: لحظه تنوير، لحظه ما تقول لا في وش الغلط والقبح والزيف، ما يهمكش بعديها انك تجوع وتبات على الرصيف، ما يهمكش بعديها غير شعورك بانك انسان، انسان بصحيح. عارف يعني ايه انسان بصحيح؟
0: عفضيل انت راجل اناني. عفضيل
1: اناني انا؟
0: عشان بتحب تتلذذ بانتصارك الوهمي في لحظة، وفي المقابل بتعذب الناس اللي حواليك.
1: لا لا متولي، لا انا مش اناني. لا
0: مراتك ما عندهاش فستان تخرج بيه، بيتك ما فيهوش سرير تنام عليه، بتاعي ما بتقدرش تروح المستوصف ابو ريال، كل ده بسببك، بسببك انت وحدك، انت المسؤول، انت المسؤول، انت المسؤول.

0: ايه ده؟ مين الغشيم اللي بيرن الجرس بالشكل ده؟
1: كامل عوض السايح.
2: مرحبا يا بروكة، جبت لك معاي قفص برتقان تاني غير اللي جبته الاسبوع اللي فات.
1: تعيش يا ابن خالي يا جلاب الخير يا غالي.
2: قولي لي يا بروكة، القفص الاولاني فاضل منه ولا كلتوه كله؟
1: تعيش انت يا ابن خالي.
2: اباي ليه هم العاد 40 كيلو برتقان تاكلوها في 6 ايام؟ يا تفصين انتو يا باروكة.
1: اما انا عندي لك حتة مفاجأة.
2: اباي صح خير.
1: مساء الخير
2: وديدة، عاملة كيف يا وديدة؟
1: اسمي وديدة مش وديدة.
2: ايه؟
1: في واحدة اسمها وديدة واحدة اسمها وجيدة. انا ايه؟
2: وديدة.
1: يوه هقول له وجيدة يقول لي وديدة. قول وجيدة يا كامل، قول ورايا وجيدة.
2: ايه هقول و وديدة. هتضحك علي، مقبولة منك برضو يا دميل.
1: ما بتضحكش عليك يا كمولة.
2: يا
1: كمولة
2: عتعدلي يا ني.
1: قال تضحك عليه، قال حد برضو يضحك على واحد عنده 5 عمارات؟
2: طب اسكت عاد انت، ما تجريش عليهم لا يقعوا، يتهدوا كلهم على راس صاحبهم.
1: اعملي شاي يا وجيدة.
2: باروكة الاوان ما قانش يا باروكة،
1: فاتل كتير ما بقاش الا القليل.
2: يا بوي كتير ياه وقليل ياه، ان كان الواد اللي اسمع فضيل عايز له قرشين ندوه. اني مستعدة اديله 10,000 جنيه خلوف وديدة بس هو يسيبها.

0: الخير يا فندم. عبد الفضيل حجازي، حضرتك رياض بيه؟
1: اهلا وسهلا.
0: انا يا فندم قريت اعلان في الجرايد انكم عايزين موظف يمسك الحسابات.
1: عندك خبره بمسك الدفاتر؟
0: محسوبك يا فندم دبلوم تجاره قديم، ولون يعني المساله مش شهادات وبس.
1: تعجبني.
0: انا جبت معايا مصاغات التعيين، الاوراق كلها هي يا فندم.
1: وريني.
0: اتفضل.
1: عظيم عظيم، ممكن تستلم الشغل من النهارده.

0: بتعيطي يا خيبة؟ بتعيطي بعد ما الحظ ادالك واستعدنا دالك؟ كامل عوض السايح شريكي هيدفع للي ما يتسماش 10,000 جنيه عشان يسيبك. شوفي بقى هيدفع لك انت مهر كام؟
1: مش حكاية فلوس يا ماما.
0: امال حكاية ايه؟ حكاية ايه؟ حكاية رفض.
1: انا لا يمكن اقبل الكلام البايخ ده، ولا عبد الفضيل هيقبل حاجة زي دي. انت ناسي هو مين؟
0: هو فقري ونقري، لكن انتي انا بقى مش حسيبك عشان يجيبلي اجلك قدام عناية. برضاكي غصب عنك هحميكي منه. ايه رأيك بقى
1: يا ماما؟ ارجوكي
0: واخدة بعضك وقايمة، رايحة فين يا وجيدة؟
1: اروح بيت.
0: بيتك؟ انت مش هتطلعي من هنا غير على الفيلا يا وديدة.

0: وجيده، انا تعينت في شغله جديده وجيده، مسكت الحسابات في المعرض العالمي لقطع غيار السيارات. وجيده وجيده
1: عملتيها بركه.

0: متولي الحقنا متولي وجدها مش في البيت.
1: ايه
0: رحت بليتهاش متولي امها خدتها.
2: نتيجه طبيعيه يا فضيل.
0: طبيعيه؟
2: ايوه وموقفهم عادل معاك كمان. وجدها زهقت من عشتها امها خايفه عليها ومن حقها تخاف.
0: بس انا بطلت الرفض خلاص.
2: بطلت كتير ورجعت له تاني.
0: لا لا متولي دي اخر مره. الراجل بتاع قطع الغيار اللي بشتغل عنده حرامي ونصاب ومتهرب من الضرايب وكذاب ومع ذلك موافق على كل حاجه بيعملها.
2: صحيح يا فضيل. يعني عقلت فعلا؟
0: عقلت يا متولي.
2: اذا كان كده بقى انا هساعدك في رجوع وجيده للبيت.

0: أستاذ عبد الفضيل.
1: تحت أمرك يا ربي.
0: أنا وصلت لي أخبار إن مأمور الضرائب حيمر علينا النهاردة.
1: أهلا وسهلا. إحنا يا فندم دفاترنا ما تخلصش المية.
0: إحنا عندنا نوعين من الدفاتر مش كده؟
1: طبعا، دفاتر حقيقية فيها الحساب الفعلي الحقيقي، ودفاتر تانية حقيقية برضو بس للضرائب.
0: يعجبني ذكائك ده.
2: مساء الخير.
0: أهلا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، اتفضل يا بيه.
2: شكرا. أشوف الدفاتر؟
0: تحت أمرك. الدفاتر يا أستاذ عبد الفضيل عشان البيه مأمور الضرائب يشوفها.
1: الدفاتر جاهزة يا فندم. الدفاتر هي يا فندم.
2: الدفاتر دي مزورة.
0: مزورة؟
2: أيوة. ولعلمك إحنا عندنا في المأمورية صورة طبق الأصل من الدفاتر الحقيقية.
0: هي دي الحقيقية يا بيه؟
2: لا، طلع الحقيقية من سكات يا رياض بيه، ما تضطرنيش لاتخاذ إجراء.
0: الفضيل
1: ولا يهمك،
0: بيقولك عندهم صورة من الدفاتر الأصلية، جابوها منين دي؟
1: أنا اللي كنت ببعتها لهم.
0: أنت ليه كده يا فضيل؟
1: ما قدرتش، كنت عايزني أول اسمعك بس ضمني ما خلصنيش
0: كده. طب انت مرفوض يا عفضيل.
1: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة، التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه، ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحلقة عن التراحم في الإسلام. أيها المستمعون الأكارم، يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يبين وحدة المجتمع المسلم وتكاتف المجتمع المسلم، يقول صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح الإمام مسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أي أن المسلمين كالجسد الواحد، فهم متعاطفون متراحمون، يتراحمون ويتعاطفون فيما بينهم، مثلهم مثل الجسد. إذا كان بعضو من الجسد خلل، فإن هذا الخلل يسري إلى الجسد كله، يتأثر الجسم، تأتيه الحمى ويسهر الجسم ويتأثر الجسد كله. أيها المستمعون الأكارم، إذن الرحمة صفة جامعة لخصال الخير، ومن أجل الرحمة يؤدي الإنسان الحقوق والواجبات، وعلى أساس الرحمة يكون صلاح الفرد والجماعة. وكفى بالرحمة فضلا أن الله تعالى كتبها على نفسه. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك أضاف الله تعالى الرحمة إلى نفسه، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. لمن يا رب؟ لمن ستكون رحمتك؟ ولمن تعطي الرحمة؟ قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أيها المستمعون الأكارم، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى هي مطلوب كل إنسان، وإذا لم يرحم الإنسان عباد الله تعالى في الدنيا لن تحصل له رحمة الله في الآخرة. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها المستمعون الأكارم، مظاهر الرحمة كثيرة، ومن مظاهر الرحمة إدخالك الشرور على أحد من المسلمين. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. إذن من عظيم نتائج التراحم أن التراحم يؤدي إلى قضاء حوائج الناس، إلى تنفيس كروبهم، إلى إدخال السرور على قلوبهم. من نتائج الرحمة من ثمراتها العطف على الضعيف، مواساة المريض، مساعدة العاجز، مساعدة البائس، مساعدة اليتيم، مساعدة الفقير، مساعدة المسكين، وكل ذلك من ثمرات الرحمة. أيها المستمعون الأكارم، المجتمع المتراحم هو مجتمع إسلامي مثالي، كما ذكرنا ذلك في بداية حديثنا عن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وإنما تظهر جليا ثمرات التراحم بين الناس ونتائج التعاطف والتعاون إذا ما تعاون الأفراد والجماعات على فعل البر، على عمل الخير وقت العسر واليسر ووقت الفرج والكرب ووقت السلم والحرب ووقت الرخاء والشدة. تضامن المسلمون واعتلفت قلوبهم وتوحدت جهودهم وسادت بينهم روح التضحية والبذل والإنفاق في وجوه الخير. أيها المستمعون الأكارم، لماذا شرع الله زكاة المال؟ لماذا جعل ركنا من أركان الإسلام؟ لماذا؟ لأنها مظهر من مظاهر التراحم، لأنها ضرب من ضروب المواساة والتعاون، لأنها سبيل إلى الترفيه عن الفقير المحتاج، إلى إصلاح حالته الصحية والمعيشية والاجتماعية. ولهذا من أعظم الخصال هي التي اتصف بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الرحمة. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين، انظر، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لماذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعم، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وأي شقاء أضر بالأفراد، أضر بالأفراد والجماعات من أن يرى الإنسان يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، أو فقيرا قد أضر به وبأسرته الفقر، أو مريضا أقاده مرض هو عن السعي والكسب، ثم هو لا يشمله برحمته، لا يشمله برفقه برأفته، لا يحوطه ببره وإحسانه، لا يفيض عليه مما رزقه الله عز وجل. أيها المستمعون الأكارم، إن الناس لو تراحموا ولو تعاطفوا وتضامنوا وتعاونوا وعملوا بمبادئ دينهم وهدي رسولهم صلى الله عليه وسلم لما وجدنا هناك جائع، لما وجدنا عار، لما وجدنا سائل، لما وجدنا محروم، وما كان هناك حرب ولا بغي ولا عدوان ولا ظالم ولا مظلوم. ولهذا ينبغي لنا أن نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى كتاب ربنا، وأن نقدم الخير لأنفسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك في الموطأ والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له. وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الفضيلة والوسيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأكارم في كل مكان، رفعنا على حضراتكم من جامع مسجد عمر بالمكلا أذان صلاة الظهر، وعلى الإخوة الساكنين خارج مدينة المكلا مراعاة فروق التوقيت.

ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف، برنامج أسبوعي

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه.

أعزائي المستمعون، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحواف. وكما عودناكم في كل حلقة يكون بضيفتنا ضيف عاش في أحد الحواف وترعرع بها، وأيضا لديه ذكريات ولديه معلومات من الممكن أن تكون مصدرا لنا، وأيضا قد تكون تلقاها من مصادر أخرى. كونوا معنا.

وكان الشعر في مدينة المقلة هو المصدر الأول لتاريخها. عندما تصيغ رسالة دكتوراه ماجستير يقول لك وين مصدرك؟ نحن نقول في المقلة مصدرنا الشعر، لأن الشعر حاضر في كل الأحداث الاجتماعية.

0: من الطرق الاصطياد اللي كان يديرها حاكم البحر هي عدة طرق، هي طرق مثلا اسلوب الحمو واسلوب العمود واسلوب الطرح واسلوب النكش، هذا وسائل من وسائل الاصطياد التقليدية التي كان يمارسها الصياد في مدينة المكلا. فكانت كل حافة من الحويف هذه لها خصوصية، مثلا حافة العبيد عندهم اسلوب الحمو، اهل الحارة مثلا عندهم اسلوب النكشة او النضغة، حافة البلاد العمود.
1: يا رحمن يا رحيم.
0: في ميزة في حافة البلاد لأنها الحافة الأساسية لمدينة المكلا اليوم والقديمة. اللي تولوا مقادمة حافة البلاد هم كلهم نواخيد وربابنة السفن، يمتلكون من الدهاء والحنكة والخبرة والشجاعة. البحر هذا ولد شجعان. فين الزواج بيكون؟ قال في ربع الفلاني، ربع حافة العبيد، أو ربع الواسط، أو ربع النوبة، أو ربع البنقلة.

وتاريخ المقادمة شيء جميل جدا، وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الريادية والناجحة في حكم المجتمعات الصغيرة اللي هي الحويرة.

مصلحة ذات البيت. فهاي كانت الأمور كلها تدار تحت إدارة هذا المقدم، ما فيش هناك شرط، ما فيش محاكم، الناس ما يلجؤون إلى هذه الجوانب إلا عندما يبلغ السيل الزبائن، لكن المقدم أول ما تحصل مشكلة يعالجها مع مقدم ربع

0: شكرا.
1: مثل أسرة ألبا مسعود سعيد حي الشهيد خالد المقلة وأسرة آل تمومان وآل بنطرش وآل با زهير وآل با سعد وهذا الريدي.
0: قول يا الله قول يا الله قول يا الله.
1: يسمون بالمقادمة الرباع لأن الحي أو الحافة تنقسم إلى أربعة أرباع، كل ربع له مقدم والمقدم له بوه مساعدين له في الجانب الأتراح في جانب الأفراح في الجوانب الأخرى.
2: أعزائي وما زلنا في حافة البلاد بين الرمل والبحر بين الجبل والحصي، نستكمل حديثنا عن حافة البلاد ومع الأستاذ جلال عوض محقوس. هذه الذكريات وهذه الشواهد التي ستبقى على مر الزمن. جلال محقوس التربوي القدير بمكتب التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الساحل. أهلا وسهلا فيك أستاذ جلال.
3: أهلا وسهلا بكم.
2: نعم أستاذ جلال، طبعا في الحلقات السابقة تحدثنا عن مواضيع كثيرة، منها تحدثنا عن نشأة المدينة، عن الأسرة الأولى التي سكنت بها، عن سوقها، عن أسلوب التعامل أو المقايضة وغيرها من الأمور الاقتصادية والاجتماعية لهذه المدينة. طبعا حافة البلاد هي أقدم حافة في مدينة المكلا وهي النشأة الأولى للمدينة. نتحدث اليوم عن موضوع المقادمة وهو موضوع مهم جدا لكل حافة لتنظيمها وأيضا جعلها موصولة أو حلقة وصل بين المدينة وبين الساكنين فيها وبين الحاكم. حدثنا عن هذا الموضوع.
1: طيب شكرا أستاذ أروى على هذه الاستضافة، واستكمالا لحديثنا في الحلقات السابقة، طبعا مدينة المكلا تاريخها شيق وتاريخ المقادمة شيء جميل جدا، وتعتبر هذه المرحلة من المراحل الريادية والناجحة في حكم المجتمعات الصغيرة اللي هي الحويف. فهذه اللجنة لجنة المقادمة تعد مرجعية المنطقة في كل صغيرة وكبيرة، والمقدم يعتبر الآمر والناهي وكلمته نافذة. طبعا هذه اللجنة لجنة المقادمة في الحويف سواء كانت في مدينة المكلا أو في خارج مدينة المكلا قد تعتبر تشتغل بآلية تعمل بآلية واحدة. طبعا مقدم الحافة في حافة البلاد كونها المكلا القديمة وأساس المكلا، تولت منصب هذه المهنة هي أسر معروفة تداولتها مثل أسرة ألبا مسعود سعيد حي الشهيد خالد المكلا وأسرة آل تمومان وآل بنطرش وآل با زهير وآل با سعد وهال الريدي. فهذه الأسر تعاقبت إدارة الحياة الاجتماعية داخل حافة البلاد، وبدأت هذه الآلية من أبان حكم الإمارة الكسادية. ما قبل سبق وأن تحدثنا قلنا المرحلة ما قبل الكسادي والقعيطي حكموها أهل بكير الجدياني مع أهل بازنبور، جزء في الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وجزء في الجانب الروحاني. لكن عندما أتى الكسادي أخذت العملية أكثر تنظيم، فاختار هناك أن يكون لكل حارة مقدم، وهذا المقدم مرجعية للسلطة، والمقدم طبعا يختار له مقادمة أرباع لجان تحتية مع أعطى الطابع التدرج في إدارة الحكم الاجتماعي. يسمون بالمقادمة الرباع لأن الحي أو الحافة تنقسم إلى أربعة أرباع، كل ربع له مقدم والمقدم له بوه مساعدين له في الجانب الأتراح في جانب الأفراح في الجوانب الأخرى، معنا متعدد المهام بالضبط. فالمقدم هو حاكم على الجميع، ويأتون من بعده مقادمة الرباع، ومقادمة الرباع لهم لجان مصغرة ما بهذا الشكل كانت تدار المجتمعات في مدينة المكلا. فعندنا في حافة البلاد كان بهذا الشكل، وصار المقدم قلنا مرجعية للسلطة للسلطان، ويشرف ويتحسس ويتلمس هموم الناس، الفقراء المساكين المرضى مع إيش احتياجات المجتمع، فكان هو على دراية به كاملة يتلقاها من مقادمة الرباع الموجودين في هذه المنطقة. طبعا في ميزة في حافة البلاد لأنها الحافة الأساسية لمدينة المكلا اليوم والقديمة. اللي تولوا مقادمة حافة البلاد هم كلهم نواخيد وربابنة السفن، يمتلكون من الدهاء والحنكة والخبرة والشجاعة. البحر هذا ولد شجعان بما فيه من مخاوف وما فيه من أهوال وما فيه معنى تحملها هذا الرجل، هذا القايد، هذا الزعيم. فالقيادة هي ساعات تأتي بالفطرة، معنى مش أي واحد ما يقول لك باقع مقدم بادير واحد اثنين ثلاثة، لا. فالمقادمة هي نتيجة خبرات متراكمة في الحياة أخذوها آباؤنا وأجدادنا من خلال أعمالهم. وأنا أقول لك حافة البلاد موقعها الجغرافي فرض عليهم أن يتعاملوا معه بأي طريقة من الطرق مهما كانت. فأهلاتنا كلهم يشتغلوا في البحر، الصياد والربان والناخودة والتاجر، كل هذه الأسر التي تعاقبت. أول من حكم في حافة البلاد أيام الكسادي با مسعود، ثم انتقلت الإدارة إلى آل تمامان، ثم إلى آل بازهير، ثم رجعت الآل با مسعود ثاني، وعلى هكذا تدارت إلى أن الاستقلال، إلى فترة الاستقلال. طبعا إدارة هذه اللجان، لجان المقادمة طبعا قلنا في الأتراح والأفراح هم قريبين من المجتمع. مثلا متلش في الزواج، مثلا واحد يخطب عند الفلان، طبعا يتم التوافق فيما بين الأسرتين، لابد من حضور مقدم الربع. فين الزواج يكون؟ قال في ربع الفلاني، ربع حافة العبيد، أو ربع الواسط، أو ربع النوبة، أو ربع البنقلي. هذيل بمثابة ناس يوفقون بين الأسر،
2: تسهيل عملية الزواج،
1: تسهيل عملية أيوة بالضبط بهذا الشكل.
2: طبعا استاذ جلال زي ما قلت انه المقادمة عبارة عن اشخاص تعاملوا مع البحر بشكل مباشر، سواء انه بحارة، نواخيد، او انهم ربابرة سفن. طيب يعني ميزة الربان يتحلى بالقيادة
1: طبعا،
2: بحكم انه هو يقود اسطول كامل او يقود سفينة. البحر وما يعانيه البحارة وغيرهم داخل هذه امواج البحر والاهوال التي يرونها في البحر لربما نحن على الارض لا نراها، هناك اشياء واشياء اشياء تحدث يعني قد تكون العقل لا يصدقها يعني داخل البحر. فهذه القدرة والقوة التي مكنت هؤلاء النواخيد وايضا الربابنة والبحارة من امتلاك الشجاعة لمواجهة ما هو على البر. طبعا لربما هناك ايضا حروب تقام، ف تلاقي انه هؤلاء هم في المقدمه طبعاً. وهم يديرون عمليه تنظيم الحياه سواء العسكريه او السياسيه او الاجتماعيه. زي ما قلت المقادمه هناك موجودين في الاربع،
1: في الاربع طبعا،
2: وزي ما هو عندنا نحن نقول الوحدات.
1: نعم، والمقدم طبعا هذه اللجان لها اختصاصات، فضل النزاعات الاجتماعيه، فضل الخلافات بين أفراد المجتمع بكافة فئاته وكافة شرايحه،
2: وأيضا إصلاح ذات البين،
1: وإصلاح ذات البين. فهاي كانت الأمور كلها تدار تحت إدارة هذا المقدم. ما فيش هناك شرط، ما فيش محاكم، الناس ما يلجؤون إلى هذه الجوانب إلا عندما يبلغ السيل الزباء. لكن المقدم أول ما تحصل مشكلة يعالجها مع مقدم ربع المعني، معنى المشكلة حصلت في الربع الفلاني يقوم بمعالجتها ويطرح عليها هناك حلول يشربها الجميع، وهي حلول توافقية أولية. عادة المشكلة مرة ثانية يأخذ حلول أخرى تدريجية إلى أن يتم فض هذا النزاع بصورة نهائية. بعض الناس يلقون المحاكم، يخرج عند المحكمة يقول له طيب أنت عبرت عن مقدم الحافة، إيش عمل لك مقدم الحافة؟ قال له عمل لي مقدم. قال له القرار اللي اتخذه مقدم الحافة في اتجاه هذه القضية قرار سليم وآمن، وأنا بقوم بنفس الإجراء. فشوفي كيف كانت الأمور، كانت مسهلة ومبسطة وفيها نوع من الاحترام والتقدير والولاء والانتماء للحافة نفسها. فيعتبرونها المقدم يعتبر كلمة واحدة يحرك مجتمع كامل، وهو في نفس الوقت يعتبر لسان حال المجتمع عند السلطان.
2: يعني هو في مثابة يد الحاكم الطولة على المكان، وأيضا هم أصوات الشعب لدى الحاكم.
1: بالضبط. وفي هناك عادوا مع الجانب مقادمة الرباع شعار الشعار هذيل هم لسان حال المجتمع لنقل الرسائل إلى السلطان. إذا هناك في عيوب موجودة كيف يوصلونها؟ ما يوصلونها بالأسلوب الشعر، وهذا يدل دلالة قاطعة أن المجتمع كان مجتمع مثقف، فكيف يرسل رسالة إلى السلطان من خلال بيت شعر؟ معنى المجتمع كان بحاجة إلى شيئا ما، يقدر الشاعر الحافة هذا أن يعكسها للسلطة، والسلطان أيضا له شاعر خاص به في البلاط الحكم
2: يرد على الشاعر.
1: أيوة يرد عليه، أو السلطان إذا كان بيصدر قرار مثلا مرسوم أو قرار أو أي حاجة، يخلي هذا الشاعر يقوم بعملية طرح الأبيات الشعرية، يشوف مدى ردة فعل ردة فعل المجتمع، هل هي في استجابة أم غير ذلك. إذا كانت في استجابة صدر القرار، وإذا كانت هناك استجابة غير مرضية فيتخلون عن ذلك.
2: يعني أسلوب سلس جداً وذكي.
1: وكان الشعر في مدينة المكلا هو المصدر الأول لتاريخها. عندما تصيغ رسالة دكتوراه ماجستير يقول لك وين مصدرك؟ نحن نقول في المكلا مصدرنا الشعر، لأن الشعر حاضر في كل الأحداث الاجتماعية، في كل الخلافات، في كل المشاكل موجودة، في كل المنعطفات حتى السياسية، الشعر كان له حضور قوي داخل مدينة المكلا.
2: إذن في كل ربع أكيد في شعراء، وأكيد في تنافس.
1: طبعاً.
2: إذن في أكيد إذن هناك شعراء مزارع في المكان.
1: التنافس وصل حتى مع الحواف اللي مجاورة.
2: مجاورة.
1: شفت كلامي؟ معنى شاعر المنطقة هذا معنى يدلي بما عنده.

0: والشيء الجميل في عهد المقادمة انه كان الولاء والانتماء للحافة ولاء قوي.
1: اهم شيء ما في تعصب.
0: ما في تعصب. هو التعصب يوجد بسيط لكن تنتهي بعض الامور. ونحن لنا كلنا اهل اصلا. يعني المجتمع كله سواء كان في البلاد في حافة العبيد في الحارة في برا على السدة.
1: هم متقاربين.
0: كلنا واحدة نحن عيال عم وعيال خالة. معنا ربطة نحن رابطة الدم والنسب في ما بيننا البين. فكانت الحافة كل الولا كان غير عادي. غير عادي. معنا للمقدم. معنا الكل يعتز بمقدمه. معنا ما في شناكة معارضة واحدة فعلى تركه. لا. الكل يعتز به. إلى أن تأتي الدورة الانتخابية فيما بعد. وتغيره ويأتي بعده. وسنة الحقيقة التغيير. فنحن عندنا قلت لي شنا 7 و8 أسر. تعاقبت المقدمة في هذا الجانب. شفت كلامي. بعض الأسر عادت من مرتين فيها. في إدارة شؤون. وكان قلت لي شنا لسان حال المجتمع مع السلطان بهذا الشكل. يأتي من ضمن مهام حافظ من ضمن مهام المقادمة أيضا في هناك مقادمة خاصين بالبحر ومقادمة خاصين بالسوق لتنظيم حياة المجتمع. مثلا احنا عندنا حاكم البحر مقدم يخضع لمقدم الحافة. أول ما بدأت هذه الآلية بدأت في حافة البلاد وبعدين جاءت الحويف الأخرى وصارت مسؤولة على ما تبقى من الحويف إلى أن وصلت إلى برع السد المكلة. فكان حاكم الحارة حاكم البحر هو جزء من منظومة إدارة الحويف من قبل مقدم الحافة. حاكم البحر كذلك يفض بين النزاعات يؤمن حياة الصياد والمجتمع داخل هذه الحافة. يعطي توجيهاته متى يكون الصيد في فصل الربيع متى يكون في فصل الشتاء

متى يكون في فصل الصيف؟ ما هي الوسيلة المستخدمة للصيد في هذا الشهر؟ ايش اللي الطعم الممكن انك تستخدمه؟ لانه كانوا يحافظون على تواجد الثروة وتواجد مراعيها وتواجد الخير اللي موجود في هذا البحر الكبير. من الطرق الاصطياد اللي كان يديرها حاكم البحر هي عدة طرق، هي طرق مثلا اسلوب الحمو واسلوب العمود واسلوب الطرح واسلوب النكش، هذا وسائل من وسائل الصياد التقليديه التي كان يمارسها الصياد في مدينه المكلا. فكانت كل حافه من الحويف هذه لها خصوصيه، مثلا حافه العبيد عندهم اسلوب الحمو، اهل الحاره مثلا عندهم اسلوب النكشه او النضغه، حافه البلاد العمود، العمود هذا تجتمع فيها كل الاساليب البحريه التي يمارسها الانسان. فهم اهل البلاد بحكم انهم مرجعيات البحر، وهم اكثر اسر ارتبطوا ارتباط ابا عن جد في هذا المجال.

0: فكان حاكم البحر أي إنسان ما ينصاع لتوجيهات هذا الحاكم طبعا يرفع شكوته إلى
1: المقدم الحافة.
0: مقدم الحافة، مقدم الحافة طبعا باشتراك مع اللجان اللي حواليه اللي تحته يتخذون قرارات، قرارات صايبة فيها من التأديب والعبرة من
1: من هذه المواقف. سؤال يطرح نفسه، ليش يعني تختلف الأساليب من حافة لحافة؟ هل لتنظيم عملية الصيد وعدم يعني إقلاق المراعي يعني
0: لا لا لا هي خلاص هذا هي ميزة صيادين هذه المنطقة، عندهم أحسن وسيلة مثلا الحمو. هاي الحافة الميت كانوا الحمو.
1: وإيش هي الحمو؟
0: الحمو هي بيطلعون من بعد الساعة 10 للبحر
1: الليل أو نهار؟
0: لا نهار،
1: نهار
0: أو بعد الظهر. أيوة، والعمود يدخلون في بعد صلاة الفجر، وممكن يطلع بالليل. معنا العمود اللي هي وسائل متعددة، كل أبناء البلاد يستخدمون الخمسة الوسائل في الاصطياد هذا في الجانب البحر، فهم يعتبرون مرجعية لأنهم عايشوا هذا الأسلوب، وهم الذي عملوا على انتشار في مدينة المكلا، في حافة العبيد عملوا انتشار، في الحارة برا، في برا على السدة، وعلى هكذا، ولاقت هذه الطرائق انتشار واسع. وبعدين هو البحار يحب الطريق اللي هي
1: الأريح له.
0: لا أريح له، مثلا احنا عندنا يقول لك واحد الحين اليوم يا بزوكي، الزوكي المفروض ما يطلع في البحر هذا، ما يطلع في الأيام هذا مثلا، لأن الطعم حقه طعم معروف، معناه يرويك أن هذا البحار استخدم طعم غير الطعم المتفق عليه في هذا الشهر. فينكشف يقول له لا هذا رزقي طلعته أنا من البحر بنفس الطعم اللي اتفقتوا عليه أنتم واللي عممتوه في هذا الشهر على الناس. يقولون له طيب بينه وبينك الكرشة،
1: الكرشة
0: حق الصيد
1: إيش يصير في الكرشة؟
0: الطعم،
1: الطعم،
0: الطعم يبان. فكر كرشة إذا حصلوا الطعم نفس المتفق عليه فيقولون له هذا رزقك.
1: نعم.
0: وإذا حصل الطعم اللي تاني طبعا تصدر عقوبة، تصادر أولا الصيد حقه يباع وفلوسه تأخذ للجنة
1: جباية،
0: تعتبر جباية أدب ما، ويحرم من البحر 4-5 أيام من الاصطياد، وهوري يشلونه إلى الساحل ويقلبونه على الشمس حتى ينظر، معناه يحس بعملية
1: زي التعزير.
0: أيوة بهذا الشكل. حاكم البحر كان أمره نافذ، قلنا هو الذي يتقاضى ويشرف على السوق ويعرف الصيد الحسوس من الصيد الطري من الصيد الممتاز، لأن أغلبهم ذيل أصحاب العمود يوم بالليل يعلقون الصيد في الحويف في المناطق المخصصة بهم، ويقوم الصبح بعدين يعطي السوق، وبعضهم يجيبون الفجر يبقى طازي، معناه هو يشرف على عملية البيع وعملية الحراي الذي يتم في عملية
1: الحراي، جودة الأسماك، وأيضا طريقة الاستهلاك، وأيضا يشرف على طريقة الاصطياد.

هذا كله في تحت منظومة مقدم الحافة. إضافة إلى الملاحة البحرية. الملاحة البحرية عندما يعزمون أهل البلاد, طبعا أنا أتكلم من ناحية تاريخية, ما في نوع من التعصب ولا في نوع من أي من المناطقية. هذا مرفوضة جملة وتفصيلة في الجوانب التاريخية, هذا أمانة لابد أن نقولها, لأن هذا أمانة سنحاسب عليها إذا نسبنا شيء لناس هم وهم خاليين منها. لا يجوز.

0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة عن حافة البلاد ومع الأستاذ جلال عوض محقوص. هناك حلقات قادمة بإذن الله ستفاجئكم بالعديد من الأمور التي تختص بحافة البلاد، تاريخها ونشأتها، وأيضا ما يعتمل داخلها وفي مجتمعها، أيضا في مجالها الاقتصادي والبحري والعسكري وغيرها من المجالات. كونوا معنا في الحلقات القادمة، إلى اللقاء.
1: الحويف، برنامج أسبوعي

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم في أولى نجم بعريق، وهو النجم الخامس من نجوم فصل الخريف، وهي النعايم والبلدة والمرزم والسهيل وبعريق والخباء والفرغ. وسمي بعريق لاشتداد الحر وارتفاع الرطوبة وازدياد ظاهرة التعرق أثناء ساعات النهار والليل. ومن الناحية العلمية، ما يحدث في هذا النجم علميا هو ارتفاع الرطوبة النسبية التي تفوق 97% وتراجع الرياح وتأخرها في بعض الأحيان، وتشكل منطقة ضغط جوي قبالة سواحلنا، مما يجعل سكان السواحل يشعرون بزيادة التعرق في هذا النجم، نجم بعريق. غير أن نجم بعريق يعتبر كغيره من نجوم الخريف أحد نجوم الخير الذي تسقط خلاله وخلال أيامه بإذن الله تعالى الأمطار والغيث المتفاوتة الغزارة، وخاصة في مناطق الهضبة والوادي. وهنا ننصح إخواننا المزارعين وإخواننا مربي النحل بضرورة استغلال مواسم الأمطار والسيول، والحرص على تصفية السواقي والقنوات، وصيانة مداخل المضالع للجروب والشروج الزراعية التي تروى بمياه الأمطار والسيول، والقيام بتصفية الشروج والجروب من مخلفات المحاصيل السابقة وحراثتها الحراثة الجيدة المتعامدة، وإضافة لها الأسمدة العضوية وأسماد سوبر فوسفات الأسود، وذلك لكي تعطي إنتاجية عالية من محاصيل الحبوب والأعلاف والدجر والسمسم والحبحب والشمام وغيرها من المحاصيل الزينة.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، يعد إنتاج التمور الجافة في حضرموت من أكبر العمليات الزراعية التي تبدأ في هذه الفترة، وذلك بعد الانتهاء من حصاد التمور والقيام بتجفيفها وتعبئتها وللحصول على جودة أعلى وفاقد أقل وتسويق أفضل وسعر مقبول، وبالتالي دخل أعلى للمزارع من المواسم السابقة. علينا أن نهتم بعمليات ما بعد الحصاد من خلال الاهتمام بالتعبئة، فالتمر النظيف والمفرز والمعبى في عبوة جيدة بحسب طلب السوق والمستهلك يحمل قيمة تسويقية أكبر من التمر الذي يباع بصورة عشوائية، وهذا مهم جدا، وذلك لتحسين الجودة والتعبئة والتغليف والتسويق من المزرعة إلى المستهلك. أخي المزارع، من الأمور المهمة في التسويق هو تعريف الناس بمنتجك من خلال تصوير محصولك من التمور مع ذكر اسم الصنف والوزن ومكان إنتاجه وجودته ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي، ولا تنتظر أن يأتي المشتري إليك، بل اذهب بنفسك إلى المشتري واعرضه بقالب حديث، وحاول أن تتعاون مع المزارعين الآخرين إذا كان إنتاجك محدود وقليل، فإن التعاون مع مزارعين آخرين في الفرز والتعبئة والنقل والتسويق سيخفض التكلفة ويعطي المزارعين قدرة أكبر على التفاوض مع التجار بالسعر المقبول. فالمزارع الذي يحافظ على الجودة ويفرز محصوله ويحسن تعبئته ويعرف أسواقه ويقارن بين الأسعار ويبحث عن أكثر من قناة للبيع، فإنه يحول التمر من محصول زراعي إلى منتج ذي قيمة اقتصادية. وهذا هو ما ننصح به جميع مزارعينا المنتجين للتمور، خاصة في الوديان والمناطق الزراعية الذين لا يزالوا يعرضون محصولهم من التمور بطريقة تقليدية ولا يحصلون على الأسعار المجزية.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعتبر مرحلة ما بعد حصاد الذرة الرفيعة مثل الصنف الريسي وغيره بساحة الحضرموت مرحلة مفصلية للحد من متبقيات الآفات والحفاظ على جودة المحصول والمخزون وتجهيز التربة للموسم القادم. ومن أهم هذه المعاملات معاملة وتجهيز المحصول بعد الحصاد، وتشمل الآتي: التجفيف الأول، التشبيح أو تجفيف عثاكيل السنابل تحت أشعة الشمس المباشرة على مفارش نظيفة لتخفيض رطوبة الحبوب من 10 إلى 12% لمنع العفن السريع والتسوس. الدراسة والتدرية: فصل الحبوب عن العثاكيل بحذر لتقليل نسبة الحبوب المكسورة التي تعد منفذا سهلا لآفات المخازن. التنقيب والغربلة: إزالة الشوائب والقش والحبوب الضامرة أو المصابة قبل الخزن. التخزين لحماية الحبوب من الآفات، وتشمل استخدام الأكياس المحكمة. ينصح باستخدام أكياس التخزين المحكمة للأغلاق لمنع دخول الهواء وحرمان سوسة الحبوب وخنافس الدقيق من الأكسجين دون الحاجة المفرطة للمبيدات. التبخير بالملح أو الرماد طرق تقليدية مجربة. خلط الحبوب بكميات بسيطة من الرماد الجاف والنظيف أو الملح يقلل رطوبة السطح ويحد من حركة الحشرات. التخزين في مكان جاف ومهوى. رفع الأكياس على طبالي خشبية تجنب ملامسة الأرض أو الجدران مباشرة في مخازن مظللة وبها تهوية جيدة. إدارة المخلفات وإعداد التربة: إدارة الحطب والشاش أي التبن، تجفيف الساق والأوراق لاستخدامها كأعلاف جافة عالية القيمة للمواشي. في حال وجود إصابة شديدة بثاقب الساق الدودة يفضل حرق بقايا الجذور أو فرمها بهدف التخلص من البيض واليارقات المتبقية. الحراثة الشديدة وتشميس التربة: حراثة الأرض عميقا فور انتهاء الحصاد لكشف اليارقات والعذارة الشتوية للشمس والطيور والحد من انتشار الحشائش المعمرة. إضافة السماد البلدي، إضافة السماد العضوي المتخمر، وتفكيك التربة لاستعادة خصوبتها وتجهيزها للعروة الزراعية القادمة.

我的那。

0: أهلانا وادانا دايان هادانا دانا هادانا دايان هادانا دانا وادانا دايان هادانا دانا هادانا دانا.
1: أنشطة زراعية.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، في سياق مشروع الحفاظ على محصول الذرة الرفيعة في مناطق مديرية غيلبة وزير، حيث تشهد معايين هذه المديرية خلال هذه الفترة من شهر أغسطس عمليات حصاد أو سراب المحصول، وضمن نزولات أسرة برنامج الأرض الطيبة خلال تفقدها سراب بعض المزارعين، التقينا بالمهندس الزراعي والمشرف على أعمال الإشراف الفني بالمشروع، فإلى الحوار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني المزارعين، أخواني المستمعين، مستمعين برنامج الأرض الطيبة من إذاعة المكلا، يسرنا أيضا في هذا اليوم أن نلتقي مع أحد الأخوة المهندسين المشرفين على مشروع الشول في مديرية غيلبة وزير. معانا المهندس أحمد سعد الشعملي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر أصحاب قناة برنامج الأرض الطيبة على هذا النزول إلى منطقة الحرث لحضور تدشين حصاد محصول الذرة الرفيعة في المنطقة، حيث بلغت المساحة الإجمالية في منطقة الحرث بما يقابل حوالي 70 فدان في منطقة الحرث كامل. فهذا طبعا المحصول في هذا الموسم طبعا موسم كويس جدا، يعني خلال رؤية ومراقبة المحصول خلال طيلة فترة الثلاث شهور اللي فاتت اتضح أن المنطقة كلهم زارعين الذرة، وموسم الذرة كان ممتاز جدا، ما تعرض لأي إصابات حشرية ولا مرضية، فكان الموسم كويس جدا. ونتوقع من الموسم هذا أن يعني يطلع الانتاجية، يعني انتاجية القدم حدود يعني كيسين ونص إلى ثلاثة كياس للقدم الواحد. طبعا هنا الاسماء في المنطقة هنا الزراعات بالقدم، والقدم حوالي تقريبا ربع فدان، يعني الفدان حدود أربعة قدام. فهذا الموسم طبعا تم نزوله بشراف المهندسين الزراعيين في مكتب الزراعة بغين باوزير لمنطقة الحرث ومنطقة الباقي المناطق اللي موجودة، النقب وهذه سرور
1: أشول
2: ونشول، يعني كل المناطق هذا تحت إشراف المهندسين الزراعيين في مكتب الزراعة، ومراقبة كانت مراقبة كويسة، متابعة المحصول متابعة ممتازة جدا، كان نمو المحصول نمو جيد يعني، وكان فيه تفاوت كثير شوية بحكم المنطقة تفاوت خصوبة التربة فقط، إنما أغلب المنطقة المحصول قائم فيها ممتاز جدا. وهذا اليوم تم التدشين بحضور مع مدير مكتب الزراعة ومدير عام المديرية والمهندسين المشرفين في المنطقة، يعني منطقة الحرث.
1: طيب كونك أحد الأخوة المشرفين أو المهندسين المشرفين في المشروع، طبعا لكل مشروع فيه هناك معوقات وفيه صعوبات، يعني تقف حجر عثرة أمام يعني هذا المشروع. أبرز الصعوبات وأبرز المعوقات اللي ممكن واجهتكم أنتم كمشرفين في هذا المشروع.
2: الصعوبة الأولى طبعا أول في بداية المشروع تم النزول الأول واللقاء مع مقدم المعيان مع مجموعة من المزارعين، فاتضح من بداية المشروع أن مجموعة المزارعين يعني مجموعة أغلب المزارعين ما يعني الماء لم يعطى للمزارعين في وقت واحد، حتى أنهم التزموا في الموسم موسم الزراعة في موسم واحد يكون موحد على منطقة الحرث. الناحية الثانية سماد الأساس في مجموعة كبيرة جدا فاتهم وضع سماد الأساس والخاصة السوبر والسوبر فوسفات والسماد البلدي الكومبوست، فهذا فاتهم. المشكلة الثانية يعني اللي موجودة يعني في المنطقة عند نضج المحصول انتشار الطيور والحمام بشكل يعني كبير جدا في المنطقة، فحبذا لو كان المنطقة أصحاب منطقة الحرث والمناطق كلها يلتزمون في موسم هذا موسم زراعة الذرة الرفيعة، خلاص الموسم هذا اللي اسمه كل الناس تزرع، بالتالي توزع الطير تتوزع الطيور على كل الحقول وتخف اسمها الإصابات.
1: طيب كلمة أخيرة أخ أحمد تقولها في نهاية هذا اللقاء.
2: الكلمة نشكر أول شيء الجهات اللي اسمها المانحة للمشروع والممولة اللي دعمت المزارعين يعني على حفزتهم على زراعة المحصول الذرة الرفيعة بإعطائهم بعض المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة اسمها الكيماوية كالسوبر واليوريا، وبرضه يعني دعمت مكتب الزراعة في الإشراف وتفريغ المهندسين الزراعيين للإشراف على المحصول بشكل متكامل من أول زرعته إلى اليوم يوم الحصاد، يوم تدشين الحصاد، وتقريبا أغلب أصحاب المنطقة بيتم حصاد خلال هذا الشهر يعني خلال فترة هذا الشهر فشهر أغسطس الأغلبية يعني. نحن اليوم دشنا ونشكر الحاضرين جميعا اللي حضروا هذا التدشين من المزارعين ومن مدير عام مكتب الزراعة ومدير عام المديرية وكل الجهات كلهم باسمه وبصفته يعني.
1: شكرا مهندس أحمد على هذه الكلمات الطيبة، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله مواصلة المواسم الزراعية لمحصول الشغل في السنوات القادمة. شكرا جزيلا.

في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن مخرج هذه الحلقة الزميل سالم محمد بلقدي.

برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة حضرموت.

0: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات وسادة، سعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. أطلق فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأربعاء إجراءات شاملة لمكافحة التهريب بموجب قرارات مجلس القيادة وضمن عملية إصلاحات أوسع لحماية المنافذ السيادية وتقويض اقتصاد الحرب ومصادر تمويل وتسليح الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمتابعة إجراءات صرف الموازنة التشغيلية لهيئة مستشفى سيئون العام من رئاسة مجلس الوزراء والعمل على سرعة استكمال صرف مستحقات منتسبي الهيئة بما يسهم في

0: تعزيز استقرار العمل الصحي وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجيلاني حفلة تدشين توزيع 1000 حقيب مدرسية للأيتام الذي نظمته مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية تحت شعار 1000 حقيبة 1000 فرحة بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية وأمهات الأيتام والطلاب. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري أمس مع المديران العامان للهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت المهندسة نجوى بن زيدان وخبير سقطاء المهندس سالم أحمد سبل تعزيز التنسيق المشترك وتشديد الرقابة البيئية في المنافذ لحماية النظام البيئي الفريد في أرخبيل سقطاء. وأخيرا بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس مع المدير العام للإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت العميد الركن عبدالله الأحمدي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال التوعية والوقاية من مخاطر المخدرات بما يسهم في حماية الشباب وتعزيز أمن المجتمع. مستمعينا الكرام ختام الموجز نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة في أمان الله. أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت إليكم هذا الإعلان. تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا عن إجرائها بيع بالمزاد العلني عن إجرائها بيع وهي عبارة عن ألعاب أطفال وخردوات مكونة من 397 صنف المحجوزة من قبل المحكمة والتابعة لدى المنفذ ضده نوح حميد يحيى علي الغليبي وذلك يوم الاثنين الرابع من ربيع الثاني 1448 هجرية 15 من سبتمبر 2026 للميلاد وبمبلغ قدره 79736 ريال سعودي على من يرغب بالدخول بالمزاد العلني الحضور إلى مبنى المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا ودفع 10% من القيمة الإجمالية من المبلغ. أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في 1:15 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج أنا أستطيع. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع برنامج حضرميات ومن ثم فاطمة وط في أغنية نصائح تبلغت النصائح. نتمنى لكم استماعا طيبا.
1: أطفالنا الأعزاء ابتعدوا عن الأماكن المجهولة وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

0: الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، انتقينا لكم فيها باقة من اللطائف الأدبية بين شعر ومثل. أهلا بكم.

وأنا استهل حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر ناصر يسلم بن ناصر، قال فيها: خذ سلام آلاف من عندي مصدر، خص عاد الشحر وأهل الشحر جملتهم صحابي، باجي ولونا شيخ مقدر لعلاقة قبل مبلغ 30. هي الشحر إذن تلك المدينة الساحرة التي أسرت قلبه حتى خصها بالسلام، ليس مرة واحدة بل آلاف المرات، ليس للمدينة بل ولأهلها الذين عرف عنهم أنهم لطفاء ودودين. ففي إحدى المسجلات التي جرت في مدينة الشحر في بيت الشاعر المحضار، أرسل الشاعر سلامات عدة للشحر ولأهلها، قائلا في ثنايا كلامه أنه لن يتأخر عن المجيء إليها حتى وإن أدركته الشيخوخة، فالقلب قد تعلق بها قبل سن 30، فكيف لا تكون لها مكانتها بقلبه.

وهنحن أحبتي نتجه نحو المثل لنتعرف على مفرداته ومعناها ومغزاها أيضا. يقول المثل: كل مركب بسكانه. جاء في كتاب معجم الأمثال للمؤرخ محمد عبد القادر بمطرف شرحا لهذا المثل، أي لابد لأي فريق عمل من رئيس يوزع عليهم المهام والعمل حسب مهاراتهم المختلفة، ويراقبهم ويحول أو يحول دون تصادمهم في العمل، ويرشدهم إذا شكل عليهم أمر في مجال عملهم. انتهى كلام بمطرف. ونحن نرى في المثل إشارة إلى أهمية العمل الجماعي تحت إدارة تجيد إسناد المهام وتوزيع الأدوار طبقا للمهارات الفنية والخبرات المكتسبة.

0: ذكرنا أحبتي في بداية هذه الحلقة ذلك السلام الذي أرسله الشاعر ناصر يسلم بن ناصر ليرد عليه الشاعر حسين أبو بكر المحضار بالقول، قال تهلا الشحر بك والشحر بندر، تقبل الهادف إذا جاها ولو من دون نابي، بان يا بن ناصر البر وباك تشرح، عارف أقلامك أنا من دون تبيين، ليس هناك من ترجمان عن الشحر سوى من أحبها وأسكنها جوارحه وفؤاده ومنحها صفة الأم عندما قال في موضع آخر أم الشحر. فرد الشاعر المحضار أن السلام منك وصل يا بن ناصر، والشحر تلك المدينة العريقة الساحرة ترحب بكل من أتاها حتى بدون دعوة، وكلمة الهادف في اللهجة الحضرمية تعني القادم. وهنا يقول المحضار شهادة بحق الشاعر بن ناصر شهد له بالعلو والشاعرية عندما طلب منه أن يشرح كلامه ويوضحه، وأنه يعرف أسلوبه في الطرح وما يريد قوله من غير أن يفصح أو أن يفصح عنه أو يبينه.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحكميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. يا هلا ومرحبا بكم يا صناع الأمل ويا أصحاب الهمم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. نلتقي اليوم حتى نشوف مع بعض كيف تقدر العزيمة والرضا تحول أشد أيام المحن والوجع إلى نور وأمل يضيء الدنيا كلها. ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم مش مجرد ناس عابرين في هذه الحياة، بل هم البصمة الحقيقية اللي تعلمنا كل يوم أن القوة مش بالجسد ولا بسلامة الأعضاء، لكن القوة الحقيقية هي قوة الروح وثبات العزيمة والرضا بقضاء الله وقدره. هؤلاء الأبطال هم القوة الساكنة اللي تعطي مجتمعنا درجات ودروس ما تنمحي في الصبر والثبات، ويثبت لنا جميعا أن أشد الأيام ظلام هي نفسها البداية لفجر جديد مليان نجاح وعطاء. إذا ما الظلام أراك الصعاب فكن أنت بدرا ينير المدى، فما العزم إلا يقين القلوب يهد الجبال ويمحو الردى.

أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلة في برنامج أنا أستطيع. حقيقة مستمعين الأعزاء أن العزم الصادق يكسر أكبر الصعاب ويغير مجرى الحياة، واليوم نبغى نوقف مع قصة ملهمة تجسد كيف تولد المنحة من قلب المحنة. قصة إنسان هزم الألم والوجع بالرضا والإصرار. حديثنا اليوم عن البطل يحيى بن أحمد مباركي. من قلب المحنة تنولد المنحة. بطل القصة يحيى بن أحمد مباركي. كان يحيى شابا في مقتبل العمر حوالي 17 أو 18 سنة، يدرس في المرحلة الثانوية بمدينة أبو عريش. في إحدى الليالي كان يعيش قمة سعادته وهو يحضر مناسبة زواج أحد أقاربه برفقة أصدقائه، وبينما كان راكبا بجوار صديقه في طريق العودة قبيل صلاة الفجر حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ انفجر أحد إطارات السيارة وفقد السائق السيطرة عليها، لتبدأ السيارة بالانقلاب عدة مرات. طار يحيى من داخل السيارة لشدة قوة الحادث وغاب عن الوعي تماما. استيقظ يحيى بعد 5 أيام قضاها في العناية المركزة. كانت نسبة نجاته وفقا للأطباء لا تتعدى 5%، حيث أصيب بكسور في أضلاعه ونزيف داخلي وتمزق في الرئة وإصابة بليغة في العمود الفقري نتج عنها شلل نصفي كامل في الجزء السفلي من جسده. تم نقله إلى الرياض وأجريت له عملية جراحية في العمود الفقري، ثم دخل في برنامج علاج طبيعي بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية لمدة عام كامل. ورغم تحسن وضعه الصحي العام إلا أن الحركة في الجزء السفلي غابت تماما. عاد يحيى إلى قريته في أبو عريش بوضع جديد لم يعتد. شاب في زهرة شبابه يجد نفسه فجأة جليسا للسرير والكرسي المتحرك. دخل يحيى في حالة شديدة من الاكتئاب والعزلة استمرت لنحو من 3 إلى 5 سنوات، فكان يتحاشى لقاء الناس والزيارات لشعوره بالحرج والضيق. ورغم تلك الظروف النفسية الصعبة اعتصم يحيى بالصلاة والدعاء وكان يواظب على الصدقة يوميا ولو بريال واحد، يرجو من الله أن يفتح له بابا من أبواب الرحمة والفرج. بعد 5 سنوات من العزلة أيقظه والده ذات يوم ليخبره بوجود ضيف يطلبه. كان الضيف ممثلا لرجل أعمال مقتدر يدعى سلمان، وهو صاحب المركز التشيكي لعلاج الطبيعي بالرياض، وكان هو نفسه شخصيا من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتحرك منه سوى رأسه. طلب سلمان مقابلة يحيى في أحد فنادق مدينة جازان، وهناك عندما رأى يحيى حالة سلمان ورغم إعاقته الشديدة يملك الهمة والأمل، هانت عليه مصيبته وشعر بعظم نعم الله عليه لأن يديه ورأسه يتحركان بحرية. قدم سلمان عرضا ليحيى التكفل التام ببرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أشهر في الرياض ليعيده عضوا فاعلا ومستقلا في المجتمع. سافر يحيى إلى الرياض وبدأ رحلته التأهيلية، خضع لتمارين مركزة أعادت له الثقة بالنفس والقدرة على الاعتماد على الذات. عينه سلمان موظفا رسميا في قسم العلاقات العامة وعلاقات المرضى في المركز. تم تسليمه شقة سكنية مهيئة بالكامل لتناسب متطلبات الكرسي المتحرك وسيارة حديثة مجهزة للقيادة باستخدام اليدين بدلا من القدمين. لم يقف يحيى عند حد التأهيل، بل جمع من راتبه وتزوج واستقر أسريا ووظيفيا، واليوم بفضل عمله في قسم علاقات المرضى أصبح يحيى هو الدعم النفسي والملهم الأول للمصابين الجدد الذين يمرون بنفس صدمته الأولى، فيستقبلهم بوجه ضاحك وينقل لهم تجربته ليخرجهم من ظلمات الاكتئاب إلى نور الأمل والإصرار. مستمعين الكرام، مفتاح الصمود هو الرضا بقضاء الله وقدره واللجوء إليه بالدعاء والصدقة وقت الأزمات. رسالة يحيى للمجتمع كانت هي الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد بل في الاستسلام للحزن، ومن يرضى بقدر الله يرضيه الله بجمال قدرته. رسالتنا لذوي الاحتياجات الخاصة، أنتم مشعل الهامش في هذه الدنيا، أنتم أصل القصة وعنوان النجاح والإلهام. كل واحد منكم في داخله طاقة قوية وعزيمة ما تنكسر، فلا تخلوا أي عائق جسدي يطفي شعلة طموحكم. اركضوا وراء أحلامكم بكل ثبات، واعرفوا
إن قوتكم في رضاكم وإرادتكم، وإنكم قادرين تتركوا بصمة عظيمة ما تنتسى أبدا. رسالتنا لرجال الخير والإحسان وأصحاب الأيادي البيضاء: الخير الحقيقي والخير الدائم هو لما تستثمروا في الإنسان وتأهله. كثير من أصحاب الهمم مش محتاجين إلا فرصة أو أداة تساعدهم، ويد تمتد لهم حتى تخرج طاقتهم الكامنة. كونوا مثل سلمان في قصة اليوم، وشاركوا بجهدكم ومالكم حتى تدعموا هذه الشريحة الغالية وتوفروا لهم احتياجاتهم. فكل شيء تقدموه اليوم بيثمر بكرة. أبطال يخدموا أهلهم ومجتمعهم بكل فخر. ورسالتنا للأهالي، الآباء والأمهات: أنتم السند الأول والظهر القوي. حنانكم ودعمكم النفسي وإيمانكم بأبنائكم أو طفلكم هو المفتاح السحري اللي يخرجه من ظلمات العزلة إلى نور الحياة. زرع الثقة والرضا في قلوب أبنائكم يصنع منهم أبطالا ومبدعين يتحدى بهم المجتمع كل الصعاب. مستمعينا الكرام، خلونا نتعامل مع أصحاب الهمم بنظرة القدرة والتمكين، مش بنظرة العطف والشفقة. نفتح لهم المجال ونهيئ لهم الطرق والمباني والفرص في التعليم والعمل، لأنهم جزء أساسي يكتمل بهم بنيان المجتمع ويزدهر.

مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة المكلة، نجدد بكم الترحيب في هذه المحطة المتجددة والمضيئة من برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. نلتقي ونواصل معا رحلة الوعي المجتمعي ونسلط الضوء اليوم على حق يمس النواه الأساسية للمجتمع والاستقرار النفسي والعاطفي للإنسان عبر فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. نتناول حقا إنسانيا طبيعيا كفلته الشرائع والقوانين لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو الحق في الحياة العائلية وتأسيس الأسرة وحماية الحقوق الوالدية والإنجابية. الحق في الحياة العائلية وتأسيس الأسرة. مستمعين الأفاضل، إن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء مجتمع مترابط وسليم، والعيش في ظل دفء عائلي هو حق طبيعي لا يجوز حرمانه أي إنسان منه بناء على قدرته الجسدية أو الحسية. ومن هذا المنطلق تؤكد المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل وعلى قدم المساواة مع الآخرين في الزواج وتأسيس أسرة برضاء كامل ومستقل، وممارسة حقهم في الأمومة والأبوة دون تمييز أو نظرة قاصرة من المجتمع. إن هذا الحق يفرض على المجتمع والمؤسسات تجاوز الأفكار النمطية المغلوطة التي تعتقد أن التحدي الجسدي يمنع الإنسان من القيام بواجباته الأسرية أو تربية أبنائه. كما يتضمن هذا الحق توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتخطيط الأسرة بلغات ووسائل ميسرة ومتاحة للجميع، وضمان تقديم الدعم والمشورة والدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج منهم لمساعدتهم على إدارة حياتهم الأسرية بنجاح واستقلالية. وعندما يواجه الشخص رفضا اجتماعيا أو قيودا وضغوطا تمنعه من حقه الطبيعي في بناء حياته الخاصة، أو عندما تغيب البرامج التوعوية التي تدعم الآباء والأمهات من ذوي الهمم في تربية أطفالهم، فإن ذلك يمثل فجوة في منظومة التكافل الاجتماعي وتقصيرا في حماية الحقوق الإنسانية. إن تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم العائلية بكافة تفاصيلها هو اعتراف صريح بإنسانيتهم المتكاملة وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار النفسي الذي يدفعهم نحو مزيد من العطاء والتميز في مجتمعاتهم. مستمعين الكرام، إن دفء الأسرة واستقرارها هو المنبع الذي تستمد منه العقول طاقة الإبداع والإنتاج. ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث بالرسالة إلى كل الأسر والمجتمع بكافة أطيافه لنرتقي بوعينا ولندعم تطلعات فرسان الإرادة في بناء حياتهم المستقلة. فالحب والمسؤولية ينبعان من نضج العقول والقلوب، وليظل هتافنا عاليا وممتدا للأجيال القادمة. أنا أستطيع.

مستمعينا الكرام، ننتقل الآن وإياكم إلى فقرتنا الدرامية التي يقدمها أعضاء فرقة النور للمكفوفين، فمتابعة طيبة نتمنها لكم.

0: كتابه نشوفه السجال الحمدي. وين روح وينهم يا محمد؟ محمد
1: طيب ابوي. السلام عليك.
0: وعليك السلام.
1: حي ابوي.
0: يا حي ابو ولدي.
1: كيف حالك؟
0: ايه اخبارك؟
1: طيب.
0: ايه انت؟
1: الحمد لله.
0: منين يا ولدي دحين؟
1: هنا شوف الحق احنا قاعدين ابوي الحين دخلنا كون عند الكمبيوتر.
0: ما شاء الله. اسمع يا ولدي.
1: هات يا ابوي.
0: دحين
1: مين سالم اول؟
0: خل سالم هناك مشغول عندي اللي يعطي الغنم خبز مدري يعطيني. دحين اسمع يا ولدي. شوفك ما شاء الله كبرت. ما شاء الله وتعلمت وتوظفت شفت.
1: نعم.
0: دحين بغناك تفرح كم الناس تكمل دينك ان شاء الله.
1: كيف هو؟
0: انا لك بنت الحلال بنزوجك.
1: اوه
0: كانك يا ولدي تضحك.
1: صدق ابوي؟
0: ايوه صدقين. انا ابغات بشوف عيالك ان شاء الله. ابغات بشوف عيال عيال عيالك
1: ان شاء الله.
0: يا ولدي ما حد داري ان شاء الله تجيب لك صيب ينفعك يا ولدي. ما حد داري ما حد يدوم الحد. ابوك اليوم عقد وبيموت.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا حي.
2: الله يحييك.
0: اخبارك يا ولدي؟
2: اخبارك ابوي؟
0: الحمد لله
2: ما شاء الله. الخليل كلهم يالسين اليوم.
0: يالسين شربون لهم شاهي ما شاء الله شوفهم.
2: حياك الله.
0: الحين اسمع يا ولدي.
2: حياك الله.
0: انت ما شاء الله انسان واعي.
2: ايوه
0: شفت وتفهم وان شاء الله باي دورك يا ولدي.
2: ان شاء الله
0: درس وجد واجتهد ان شاء الله بي دورك.
2: تمام.
0: الحين يا ولدي بغانا بنفرح بخوك قلنا بغانا قليل كذا يتنشنش اذان وظهر.
2: ايوه
0: قلنا بنعرس له مسكين.
2: اوه صدقه؟
0: ايوه صدقين.
2: يا سلام بنفرح به بنفرح
0: به بنفرح به مسكين.
2: تبارك
0: الله. بنقول له ذاك يا ولد زبادي ولا يقولون له ذاك اللي يفقعون
2: زربادي
0: ما انا معروفهم يا ولدي اللي اشوفهم كذا يطمرون ما داري يكون الا ابغى نزاق المسكين كذا يتفرح.
2: ايوه يفرح شويه.
0: ايوه وانا عيونه ذي اظهارا كذا.
2: تمام. ايوه
0: وانا كذا يظهر صح لكن يا ولدي.
2: ايوه
0: حد كذا على اخوك حد كذا على بالك تعرفه
1: انا.
0: بغيت عند المن
1: ظنك يعني ما نعرف حد كذا مثل الا الشور يريع لك والامي لكننا كذا نعرف خالي يعني خلو انت بس خد المشور على امي احسن.
0: لا انت يا ولدي خل امك ان ما تعرف حد انت بندخل امك بعدين لكن انت بغيت وين بغيت عند المن
1: تعرف ذوك ابو عوض.
0: ابو عوض
1: ذوك شوف
0: دي من الحافة حقنا هنا شوفوها
1: اوه كان شوف الحافة دحين انت قلت
0: عرفه كان يشتغل في سوق الطعم عرفت صح عرفته.
1: اوه هو ده هو ابوي يشوف
0: خلاص ولا يهمك يا ولدي
1: عرفته اول
0: عرفته.
1: نعم هو
0: الله الموفق ان شاء الله نحن
1: نعم انا سمعت فيه خير كذا
0: ونروح قديم
1: ان شاء الله يعني
0: ان شاء الله يوافقون انت تعرفهم ناس طيبين كذا وحبوبين.
1: نعم ما شاء الله يحبوي
0: ان شاء الله اللي باقع الله خير يا ولدي لا تهمر بنخليها الا بقعد
1: اصبر الا ابوي يعني
0: يا ولدي
1: اللي ذكرك بالموضوع
0: يا ولدي انا شفتك كذا بغيت كذا شفت
1: هذا الحين انا اللي نفكر في هذا يعني انت
0: يا عجيب بغيتك تفرح كم الناس يا ولدي بغيتك انا تمي يقولون الا يوم ولده ما يشوف مع الرسمه انا بغيتك ايه تتزوج تشوف الناس تشوف زوايك ما ايه بغيتك تظهر الحين بنشوف هو ده عمك وده بنروح قديم ابو عوض.
1: هل سمعت يعني كلام ان شاء الله يعني
0: ان شاء الله يا ولدي
1: كلهم طيبين طيبة
0: باقع على خير باقع على خير
1: إن شاء الله.
0: ولدي
1: نعم أبوي.
0: إيه مستعد؟
1: بسم الله أبوي يا خير بعيد
0: يا خلاص بروح.
2: أوه بتروح بيخطبه؟
3: أوه بيخطب ما شاء الله.
0: ما شاء الله عشبهم الشيوك اليوم عصورات
3: كذا عصورات وشياكة
0: الحين عن أم أبو عوض
3: كذا بيخطب الريال
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: الله يتوفق بس دعله
3: آمين إن شاء الله.
0: يلا يا عيال سرحنا توكلنا على الله.
4: يدان دان يدان يدان يدان دان يدان يدان يدان دان يدان يدان يدان دان يدان يدان يدان دان يدان يدان من دحين دا قطع علينا حق الهدادة. طيب مرحبا تفضلوا.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك يا عم أبو عوض؟
4: طيبين؟
2: اخبارك؟
4: حيا بكم يا حيا وسهلا.
2: الله يحييك.
4: هل اشتوا الحبتو؟
2: الله يا نسبك
4: يا حيا وسهلا ما شاء الله. وذا ولد احنا معك ما شاء الله.
2: ما شاء الله ذا ولدي
4: ما شاء الله ونعم الله ما شاء الله. ايه تفضلوا خير ان شاء الله كنت نسير مرة ليلة.
2: نحن نسمع يا عم بابا.
4: ايوه.
2: هناك في خير وشر له كافي.
4: يا عم ان شاء الله ان شاء الله.
2: نحن شفنا احنا هناك وانا عندك على سنة الله ورسوله من الدرس.
4: اكيد انت يبغى عندي ما يبغى يدك يبغى عندي.
2: وبقى نخطب له.
4: نعم.
2: نحن هنا بنخطب له عندكم. وقلنا ان شاء الله يعني على امل ان شاء الله انك توافق على سنة الله ورسوله وازدقر الله ما شاء الله. شوفوا عندك ذا ما شاء الله.
4: الحين انت قصدك عليات يعني على ذا اللي عندنا ولا اللي في الدار؟
2: لا ذا اللي على يسارك.
4: ذا صعب صراحة. كيف صعب؟ يعني ما اصل احنا بالنسبة لنا الحين توقعنا انه انكم غدول البلير الاخو يعني.
2: اسمع يا عم بعوض. الرجال ما شاء الله انسان متثقف متعلم. كل شيء ما شاء الله يقوم به.
4: احنا غالبا
2: ما شاء الله يعني موظف.
4: بس يا اخي في الاخير
2: بعدين على سنة الله ورسوله ايش فيه؟
4: انا معي هي البنية الوحيدة وفي الاخير يعني اعطيك مياه اعطيها ذا ما اشوف.
2: ما يشوف احسن من مبصر الوقت ده. ما يشوف احسن من مبصر.
4: لكن انا بيقول المجتمع هنا علي
2: يا عم
4: يقول اعطيتها عوض.
2: يا عم ابو عوض انت تفكر في المجتمع ولا تفكر في سعادة بنتك؟
4: السعادة ما هي شرط على المكفوف يعني. ما هو شرط على المكفوف يعني رزقها بجيلها.
2: وانت تضمن انها تكون سعيدة مع غيره.
4: وليه وسعادة تضمن سعيدة انها تكون مع ولد سعيدة؟
2: يا ود الحلال ما دام وده جالها دفرها.
4: لا ما دفرها.
2: والله والله شوف نحن يا ابو عوض جيناك على خير والشر له كافي. واذا كان انت ما انت موافق نحن ما بنرغمك الصدق.
4: نحن شوف نحن
2: شوف فكر في الموضوع ورد لنا اخبار.
4: انت اعتبر الموضوع اشوف ما اقول لك لكن انت اعتبر الموضوع منتهي.
2: حد البدل
4: اذا كانت شوف اذا كانت لا انا قلت لك
1: يا عم بعوض.
4: مرحبا.
1: يقول النبي من جاكم من ترضون
4: اللهم صل وسلم
1: فزوجوه. العبره ما هي بالكفيف ولا بالبسيط.
4: نعم هو كلام الرسول حق يعني ما عندي اي اعتراض على كلام الرسول. كلام الرسول على عيني وراسي بس اني شفت يعني انا ما اقول لك كلام الرسول على عيني وراسي ما اقدر انا اقدر بعد هذا لكن تعرف يعني ما اقدر انا بالنسبه لل مش انا معك في الحديث لكن انا يعني لا تحرجوني صراحه.
2: المهم خلاص يا عم بعوض نحن ما بنضغط عليك والبنت الا بنتك ونحن بنقوم بنروح.
4: لا اهم شيء قلوب اهم شيء قلوب اهم شيء قلوب انا الصدق ما بغيتنا ما اهم شيء تقول قلوبنا تم على ما هي
2: يعني
4: احنا جيران في الاخير
2: ان شاء الله ان شاء الله. يلا الله يحفظك يا عم بعوض
4: فرحنا بكم يا ميتو.
2: مع السلامه.
1: الله يحفظك
4: يا مرحبا.
2: يا ولدي شوف لا تفكر ولا تهمر ان شاء الله موافق ده غير موجود. بناتنا ملة بالملايين يا ولدي شوفه ما قبل ذي لا تقبل والله وايدات بغان العز بغان طيبات. خلوه يا اخي عمك ذا من دريار خلوه ما يعني خلاص ما هي نهاية العالم انك ما انه ما قبل بك غيره بيتقبلك. يا ولدي لا تشيل هم خلي الدنيا بخير يا ولدي. قم دحين صلي الدار اشرب لك كوب شاي ريع على راسك ونم يا ولدي. الا ما شاء الله كل شيء موجود الا هم الخلق الله يهديهم بالصبر. ايه قلت يا ولدي
1: تمام يا ابو
2: تمام. يلا قوم نروح البيت دحين خلي على الله يا ولدي. المهم يا ولدي بنفكر وبنخطط لك وان شاء الله مالك الا لي خليك الا تضحك. يا ولدي
1: مرحبا ابوي.
2: شوف احنا دحين حصلنا لك ناس ما شاء الله بشابيش. ايوه قبلوا بك من العين دي للعين دي. قال ولا ابغانا
1: تكلمت عنده.
2: ايوه قال ابغانا الولد ان شاء الله بنشوفه. قلنا له ان شاء الله بنجيبه بقى على خير.
1: طيب من هم ابوي؟
2: البويمعان.
1: البويمعان يرين
2: حلو ما شاء الله حتى اسمهم حلو
1: يا خير ذي اللي معروفين
2: ما شاء الله.
1: ان شاء الله عساهم
2: ان شاء الله اللي بيقبلون بكر. الحين بنروح لهم يا ولدي مستعد؟
1: بسم الله توكلنا على الله.
2: توكلنا على الله.
5: من
2: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك؟
5: تحية ومحمد
2: شخبارك؟
5: كيف حالك؟ طيب
2: الحمد لله
5: وعافية.
2: دحين مثل ما قلت لك
5: أنا أستحيك. تفضل يا ولد.
2: الله يحييك.
5: كيف كيف أخبار محمد؟
2: الحمد لله ما شاء الله عليك.
5: تفضل يا حياك.
2: الحين مثل ما قلت لك
5: ناس نعم
2: ما شاء الله عارف الموضوع،
5: كلمونا سواء
2: كلموك بول عيال.
5: نعم يمكن. نعم ما شاء الله.
2: إن شاء الله هناك مثل ما يقولون على خير وشر له كافي.
5: نعم ما شاء الله. زاجر
2: زاجر عندك شوفوا ده
5: زاجر زاجر نعرف نعرف الزاجر. نعم كل يوم نشوف المسلم ما شاء الله. ألا بصعدك ألا يشتغل ولا ما يشتغل؟
2: ما شاء الله يشتغل موظف فوق رأس الدولة ما شاء الله، اللي مراتبه أحيانا يتأخر بس كل الخلق واكده
5: كل الحين الرواه سبحان الله. ونعم بحنا الولد اللي نعرف ونحن ويا حبابكم يا سحلابكم ما شاء الله الموافقة اللي تمت من اليمين.
2: أنا خلاص الحمد لله الموضوع تمت العملية بنجاح
5: الحمد لله. الله يحفظك
2: الله يحفظك. مبروك يا ولدي مبروك.
5: الله
2: يبارك. المهم يا عمو جمعان احنا ان شاء الله نستأذنك وبنروح.
5: الله يحفظكم طوكم الوعد منكم
2: خلاص ولا
5: يهمك. احنا يحزين اي وقت
2: ان شاء الله. يلا مع السلامة.
5: يا مرحبا بكم.
2: ان شاء الله الوعد نحن بعدين ما نتفق عليه
5: ان شاء الله.
2: يلا مع السلامة.
5: الله يحفظكم.
2: يلا يا ولدي يلا روح.
6: شكرا لفرقة النور على هذا الأداء الممتع والمؤثر. أعزائي المستمعين وصلنا لختام حلقتنا. تذكروا دائما أن الإرادة هي القوة التي تجعل المستحيل ممكنا. وحتى نلتقي بكم في موعد قادم بإذن الله أترككم في حفظ الله ورعايته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
9: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني وشوفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
8: والله جد كل الأحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
9: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت ما هم في كلامهم.
8: وكيف الوضع وإيش الحل؟
9: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
8: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا وخاصة التعليم الفني ده.
10: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
11: إذاعة المكلا تقدم

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد.
1: كان نشيل صوت شواطي.
0: لا تعالي بقول ليش.
1: هاتي
0: تذكرين المكياج اللي اشترته سلومة ذاك المرة انت وياها مرة في السوق
1: الده حق الظل وحق بلاشر مدري وعلى قوله ايوه ورا
0: لقالة تحسس.
1: اللي لقالة تحسس بيقع ورا. هو بيقع انتهت مدته
0: شيمكن شي انتهت مدته
1: يا با.
0: بعدين سلومة فيها شغلة كمان
1: ايوه
0: ما تنزل الا تغسله بالصابون بس وخلاص تروح.
1: كيف تغسله بالصابون؟
0: يعني لو جات من الوارد لها غسلت ويها بالصابون وخلاص.
1: يعني انت بغيتي تلقى كريم بعده؟
0: لا لا في حاجات تزيل المكياج نفسه
1: مزيل
0: يعني اللي نعرفه هني انه يعني نزيل كامل مش تغسلينه سطحي كده.
1: شوفي ولو اني بنحب المكياج ني وايد بس ني في رايي ان الحرمه اللي قد اشترت لها مكياج من برا اول مره تشوف نوعيته تشوفه زين عوف هل له فتره طويله لانه لو قد له فتره طويله يلاقي لك تحسس
0: أيوة.
1: وبعدين قبل ما تلقي المكياج لازم تلقي لها شي كريم من تحته بحيث انها تحمي بشرتها مو تلقيه مباشره ضربق في
0: واشترته من وين؟ من واحد مفرش صح؟
1: الا من المفرشين اشترته هذا اللي يبيعون ده بالهبشه ده
0: أيوة.
1: يشترون للش فيهم يا ام عمر يعني مكياج وعطور وشغلات وده ملا سياره
0: أيوة.
1: بشي ماشي
0: ستوك
1: ستوك على قول شويهم أيوة. بعدين يفرشون ويبيعون بديك الطريقه مشان يستفيدون وتعال بعدين يا عبيد لقط الغاسي والحريم بالعقول
0: اللي بحضها
1: خلاص يشترون وتربخون في وياهم
0: ايوه
1: من غير عقول يشترون
0: ايوه ودقت مسكينه في مكياج هو كده اكسباير
1: اها
0: طلع لها حبوب بعد فوق ده كله يعني لو هي لقته وغسلت وجهها تمام بيخف شويه بدك تشوفي الصنافير اللي فوقيها كيف
1: معاش من الصنافير لا سيبيشني عني بيبلش حكايه ثانيه دحين انت تعرفين احيانا لما تدخلين دكان والله تبتين عند واحد صاحب بسطه مثلا تبايعين على شوكولاتات وكاكاو وشغلات ودي على كتكات بنقول لا
0: ايه
1: تقولين له بكم دي مثلا يقول لي شدب 200 ريال انت تستغربين كيف 200 ريال وده قيمته قريب 900 ولا شيء كيف 200 ريال تقولين بشيل اربعه بشيل خمسه بشيل سته
0: صح
1: وتشلين توصلين الدار تقضينه صبحين الصبح للحمام الله يكرمش
0: هتلدته
1: تبتين بعدين تنكشين في الورق تحصلينه حق العامل حق العامل الماضي يبعونه حق العامل الماضي يبعونه السنة دي وبرخص
0: أيوة.
1: والحريم يشترن ويعطن عيالن
0: أيوة.
1: طيب ليه أول شيء هون عند الريال ما تشوفين مدته كم أمان متى
0: طيب دي بقول لش قبل فترة كان في رقابة على المحلات
1: تمام
0: والبسطات كلهم ديلة الحاجات اللي انتهت مدتها وانتهت صلاحيتها
1: أيوة.
0: وكان في رقابة وكان في تشديد
1: أيوة.
0: وينهم دحين
1: لا موجودين عادهم
0: بس
1: على فكرة بس وين يعني
0: الحملات
1: اللي الحملات بغت هي دايمة
0: أيوة.
1: تمام هم وراهم يلقون حملات يلقون حملات يلقون حملات بس الحملات بغت ديمومة
0: أيوة.
1: بغت استمرارية
0: لا
1: شافوهم ربحوا وخلاص يعني كده كأنهم تأكدوا من السوق انه كل شيء تمام وكده خلاص ريعوا ديلة في الهواحد كنا وهكذا شيء ألا الحملات بغت تتواصل
0: أيوه.
1: تتواصل وبغت شيء ثاني عادهم يفكرون فيه كيف الناس الأشياء اللي تنتهي مدتها خلاص المفروض الإكسباير دي برع معشي والله انه في بلاد برع في البلدان هذه اللي برع يعني وخصوصا الدول الأوروبية
0: أيوه.
1: يعني لما تدخلين تشترين حاجة ماني عارفة كده وتفتحينها تحصلين فيها النظافة تتهشهش دوق فيها زين
0: أيوه.
1: لكنهم بعد فترة تحصلينها هي دي الحاجات معدشهي والدليل انه لقد انتهت مدتها خلاص يبعدونها رقابة قوية قوية وعني شفت حاين نقولش وزويك ما حكاني قولش بعض محلات معناته اللي يشوفونها حتى نصف في 1% ما هي ريضة من إن واحدة يلقونها بالشمع الأحمر قفلونها كمبليت وخسارة وغرامة وخبر وعلم
0: وانا هود عندنا
1: نقول ليش دحيني نبغيت هود الكلام يطبق هنا ما تشوفين كل واحد يمشي على عجين ما يلخبطه
0: صح
1: هذا هو طيب عشي معشي أم عمر غير هود هو الكلام
0: لا بس اللي هود مسكينة ارتيت لها مسكينة يوم اشترت الحاجة هيدا حق المحلات برضو اللي يبيعون في الطريق ده
1: المفرشين قصدك
0: لا اللي يبيعون الأكلات في الطريق السيارات دخان حق سيارات يجي فيهم كمان.
1: يعني بتمسكين واه والله واه. بس نحن بنقول اللي علينا.
0: ايوه
1: بنقول اللي علينا والباقي ما هو علينا، على الناس المسؤولين.
0: صح.
1: على الناس حاب الصلاة بهذه المواضيع. صح. ينتبهون علشان خاطر مواطنينهم.
0: صح.
1: بس
0: صح
1: علينا نوعي نحن
0: ما نحن لهون
1: بس خلاص.
0: أيوة.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: هجرك سعد مهجتي وبهر علي الظنى
1: يا نوب يا نسنى
0: هجرك سعد مهجتي وبهر علي الظنى
1: يا نوب يا نسنى
0: عزمتنا يا خفيف الروح.

من يوم بعدك ما فهمت الحنا يا نور حرام من يوم بعدك ما طعمت الهنا يا نوبة وللجنة عزة الفناء يا خفي

0: تضيع سنة
1: يا نوفل
0: السنة. أنا أعطيتك فؤادي وانت ضيع سنة
1: يا نوفل.

0: خلى لاجلك نحب الزان والعنا
1: يا نوم الهلال
0: خلى لاجلك نحب الزان والعنا
1: يا نوم الهلال

0: يا حبيب القلب عرشك هنا
1: يا نور اهل جنة
0: عرشك هنا يا حبيب القلب عرشك هنا
1: يا نور

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المكلا ومنها نوافيكم بنشرة أخبار ثانية لهذا اليوم الخميس 27 من أغسطس 2026. والبداية مع العناوين. رئيس مجلس القيادة يطلق إجراءات شاملة لمكافحة التهريب وتقويض اقتصاد الحرب. اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت تصدر بيانا بما يتم تداوله من دعوات تحريضية مشبوهة عبر التواصل الاجتماعي. الوكيل الجهوري يبحث مع قيادتي البيئة بحضرموت وسقطرى حماية التنوع الحيوي ومنع دخول الأنواع الغازية للأرخبيل. تربية ساحل حضرموت تبارك للسلطة المحلية تفوق أبنائها وحصولهم على مراكز متقدمة في أوائل الثانوية العامة عام 2025-2026 ميلادية. ومن الإنجاز إلى التفاصيل، مرحبا بكم. أطلق فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأربعاء إجراءات شاملة لمكافحة التهريب بموجب قرارات مجلس القيادة وضمن عملية إصلاحات أوسع لحماية المنافذ السيادية وتقويض اقتصاد الحرب ومصادر التمويل وتسليح الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقال رئيس مجلس القيادة خلال ترأسه جانبا من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع زنداني رئيس اللجنة أن زمن التساهل مع التهريب انتهى وأن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص الوطني وستضرب بحزم كل شبكة تهريب تستنزف مواردها أو تمول خصومها أو تهدد أمنها القومي. وأكد فخامة الرئيس أن الدولة التي تخوض معركة مصيرية لاستعادة مؤسساتها الوطنية لا يمكن أن تسمح بعد اليوم بوجود شبكات تهريب تعمل على أراضيها ومنافذها السيادية أو توفير أي من أشكال الغطاء لها. وتابع الرئيس قائلا قرارات مجلس القيادة واضحة ويجب تنفيذها دون انتقائية، أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية يجب إغلاقه وإخضاعه

0: تقرير القوانين والأنظمة النافذة. ووجه رئيس مجلس القيادة بإعادة تقييم أوضاع جميع المنافذ والموانئ التي سجلت فيها اختلالات خلال الفترة الماضية، بما في ذلك مديرو المنافذ والموانئ والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها، وتدوير الكفاءات وتغيير كل من يثبت ضعف أدائه أو تقصيره. تتابع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات تحريضية مشبوهة ودعوات إلى التحشيد والتجمهر غير القانوني، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عموم مديريات المحافظة. وتؤكد اللجنة الأمنية أن حرية التعبير مكفولة وفقا للدستور والقوانين النافذة، فإنها تحذر في الوقت ذاته من الانجرار خلف أي دعوات لا تخدم المصلحة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والمخاطر المحدقة، وتتنافى مع النظام والقانون، وتستغل الظروف المعيشية والخدمية للمساس بالأمن القومي والسلم الاجتماعي لأبناء حضرموت. إن اللجنة الأمنية وانطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، لتعلن وبكل حزم ووضوح أنها ستتعامل بيد من حديد وبموجب القانون مع كل من تسول له نفسه الاستجابة لتلك الدعوات التحريضية أو المشاركة في أي أعمال تحشيد أو تجمهر أو قطع للطرقات أو المساس بالمؤسسات العامة والخاصة، وستتم ملاحقة المحرضين والداعين إلى الفوضى قانونيا وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل. وتهيب اللجنة الأمنية بكافة أبناء محافظة حضرموت بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية والتعاون الإيجابي معها للإبلاغ عن أي عناصر أو جهات تحاول العبث بأمن المحافظة واستقرارها. كما تدعو اللجنة كافة الناشطين والإعلاميين وخطباء المساجد إلى تحمل مسؤولياتهم في نشر الوعي المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية والتحريض وتعزيز ثقافة التعايش والسلم الاجتماعي الذي عرفت به حضرموت عبر التاريخ. حفظ الله حضرموت وأهلها وأدام عليهم نعمة الأمن والاستقرار. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري أمس مع المديرين العامين للهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت المهندسة نجوى بن زيدان وأرخبيل سقطرى المهندس سالم أحمد سبل تعزيز التنسيق المشترك وتشديد الرقابة البيئية في المنافذ لحماية النظام البيئي الفريد في أرخبيل سقطرى. وناقش اللقاء الذي حضره عدد من المختصين الترتيبات الفنية والإدارية لإصدار تعاميم ملزمة لكافة المنافذ الجوية والبحرية والجهات المعنية بحضرموت تقضي بمنع نقل أو شحن أي كائنات حية أو بذور أو منتجات قد تشكل تهديدا بيئيا لأرخبيل سقطرى إلا عبر تراخيص وإجراءات بيئية مشددة وفق المعايير المعتمدة. وأكد الوكيل الجهوري حرص السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على إسناد الجهود البيئية انطلاقا من المسؤولية التشاركية في الحفاظ على المكانة الاستثنائية للأرخبيل المصنف كمحمية طبيعية بموجب القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2000 ميلادية، وموقعا للتراث الطبيعي العالمي لدى منظمة اليونسكو منذ عام 2008 ميلادية. وتطرق الاجتماع إلى آليات التكامل بين فروع هيئة حماية البيئة والأجهزة الأمنية وإدارات الموانئ والمطارات، إلى جانب تفعيل برامج التوعية الميدانية للحد من مخاطر التلوث البيولوجي وحماية الأنواع المتوطنة النادرة التي يزخر بها الأرخبيل. كما اطلع الوكيل الجهوري أمس على الترتيبات الجارية لمؤسسة ميرا للخدمات اللوجستية وتحضيراتها لتنظيم معرض تقنية المعلومات والدفع الرقمي الأول HDAX 2026 بمدينة المكلا خلال الفترة من 9 إلى 11 من سبتمبر المقبل. وسمع وكيل المحافظة خلال لقائه قيادة المؤسسة إلى شرح واف حول أهداف المعرض وأبعاده التنموية باعتباره مبادرة شبابية نوعية تسهم في تعزيز توجهات حضرموت نحو التحول الرقمي ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في القطاعات التقنية والرقمية بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية ويدعم التوجه نحو الشمول المالي. وأكد الوكيل الجهوري أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصصة في دعم مسار التنمية بالمحافظة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يواكب المتغيرات التقنية والاقتصادية المتسارعة، مشددا على أهمية أن يشكل المعرض منصة عملية للتعريف بالحلول والتطبيقات التقنية الحديثة وربط المخرجات العلمية والأفكار الابتكارية باحتياجات سوق العمل. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرا للخدمات اللوجستية خالد بدخن بأن المعرض يهدف إلى تأكيد مكانة حضرموت كبيئة حاضنة للابتكار وصناعة التغيير وتعزيز حضورها في مسار المستقبل الرقمي والشمول المالي، ويمثل منصة علمية وتنموية متكاملة تتضمن ندوات وورش عمل تخصصية وتوفر مساحة حيوية لطلاب الجامعات والمبتكرين ورواد الأعمال لاستعراض مشاريعهم وأفكارهم وربطها المباشر بفرص سوق العمل. حضر اللقاء المدير العام طه أمين العليمي ومدير العلاقات أحمد العمودي. بحث وكيل محافظة حضرموت للمساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس مع المدير العام لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت العميد الركن عبدالله الأحمدي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال التوعية والوقاية من مخاطر المخدرات بما يسهم في حماية الشباب وتعزيز أمن المجتمع، إلقاء آليات توحيد الجهود بين السلطة المحلية وإدارة مكافحة المخدرات وتوسيع نطاق البرامج والأنشطة التوعوية والإرشادية الموجهة للشباب، إلى جانب دعم المبادرات الشبابية والمجتمعية الهادفة إلى الوقاية من تعاطي المخدرات والحد من آثارها الصحية والاجتماعية والأمنية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والأمنية والمجتمعية ذات العلاقة بما يسهم في تنفيذ حملات توعوية نوعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع ولا سيما الشباب والوصول بالرسائل الوقائية إلى المؤسسات التعليمية والشبابية والمجتمعية. وشدد الوكيل بعلوي على أن حماية الشباب من مخاطر المخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية، مؤكدا أهمية جعل التوعية والوقاية خط دفاع أول في مواجهة هذه الظاهرة والحد من تداعياتها على الفرد والأسرة والمجتمع. من جانبه أكد العميد الركن عبدالله الأحمدي أهمية استمرار التنسيق مع السلطة المحلية ومختلف الجهات المجتمعية وتعزيز البرامج الوقائية والتوعوية بما يساند الجهود الأمنية في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها وبما يعزز حماية الشباب والمجتمع. حضر اللقاء القائم بأعمال مدير إدارة المخدرات بساحل حضرموت الرائد والضاح بزومح. رفع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت ممثلا بالأستاذ أمين عبدالله بعباد مدير المكتب أسمعيات التهاني والتبريكات إلى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بمناسبة تحقيق 2 من أبنائها نتائج متميزة ضمن أوائل الجمهورية في اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026. وهنأ المكتب الطالب فيصل صالح عمر سعيد البطاطي من ثانوية المكلا النموذجية للبنين بمديرية مدينة المكلا لتحقيقه مجموع 799 درجة وبمعدل 99.88% في القسم العلمي. كما هنأ الطالب الشاهد صالح سعيد عبد الله بن طويلان من ثانوية الرائدة قدرية عبد الصادق بوزير بمديرية غيل بوزير لتحقيقها مجموع 779 درجة وبمعدل 97.38%. في القسم الأدبي، وأكد الأستاذ أمين عبد الله بعباد أن هذا التفوق يمثل مصدر فخر واعتزاز للقطاع التربوي والتعليمي في حضرموت، ويجسد ما يتمتع به أبناؤها من قدرات علمية وإمكانات تؤهلهم لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية. وأشاد مدير مكتب الوزارة بالجهود التي بذلها الطالبان وأسرهما والمعلمون وإدارتا المدرستين والتي أسهمت في الوصول إلى هذه النتائج المشرفة، مؤكدا أن هذا النجاح ثمرة للتكامل بين الأسرة والمدرسة والجهات التعليمية والمجتمع. كما ثمن اهتمام ودعم السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالمحافظ الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالقطاع التربوي والتعليمي، وتشجيع المتفوقين وتحفيزهم لمواصلة مسيرة العلم والتميز. ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى رصيد النجاحات التي يحققها طلاب وطالبات حضرموت في المحافل التعليمية، ويؤكد استمرار حضور المحافظة في صدارة المشهد التعليمي على مستوى الجمهورية. مستمعينا الكرام، كان هذا هو النبأ الأخير في هذه النشرة، ولمن فاته الاستماع إلى التفاصيل أعود فأذكر العناوين. رئيس مجلس القيادة يطلق إجراءات شاملة لمكافحة التهريب وتقويض اقتصاد الحرب. اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت تصدر بيانا بما يتم تداوله من دعوات تحريضية مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الوكيل الجهوري يبحث مع قيادتي البيئة بحضرموت وسقطرة حماية التنوع الحيوي ومنع دخول الأنواع الغازية للأرخبيل. تربية ساحل حضرموت تبارك السلطة المحلية تفوق أبنائها وحصولهم على مراكز متقدمة في أوائل الثانوية العامة للعام 2025-2026. وبالتذكير من عناوين، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي حررها سالم محروس، نفذها على الهواء مباشرة أسامة جابر، قرأت على حضراتكم أروى محمد، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
1: الأعزاء المستمعون، متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم وفيها تطالعون. ألف حقيبة ألف فرحة تزهر في قلوب الأيتام، العطاء فلسفة حياة. مؤسسة الفجر تترجم المعنى الأخير للإنسانية. متابعات شكري نصر مرسال. العطاء ليس مجرد فعل مادي، بل هو فلسفة وجودية تعيد للإنسان معنى الحياة، وتثبت أن الرحمة قادرة على أن تحول الألم إلى أمل والحرمان إلى فرح في حضرموت، حيث تتشابك التحديات الاقتصادية مع الحاجة الإنسانية. جاء مشروع الحقيبة المدرسية ليجسد هذا المعنى العميق، ويعيد رسم ابتسامة على وجوه ألف يتيم في مشهد يختصر جوهر الإنسانية. نظمت مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية حفل تدشين مشروع الحقيبة المدرسية تحت شعار ألف حقيبة ألف فرحة، مستهدفة ألفا من أبناء الأيتام في أجواء غامرة بالبهجة والمسرات، بحضور وكيل حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجلاني، وعدد من المسؤولين وأسر الأيتام، إضافة إلى الداعمين والمهتمين بالشأن المجتمعي. وقد تجلى المشهد الأجمل حين حمل الأطفال الأيتام حقائبهم المدرسية الجديدة لتتحول تلك اللحظة إلى رمز للفرح العميق وجرح قديم يلتئم بلمسة إنسانية صادقة. وفي المناسبة أكد رئيس مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية الأستاذ محمد محسن البيتي أن المشروع جاء ليعين شريحة الأيتام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وليدخل الفرحة على أسرهم، مشددا على أن العطاء الحقيقي هو الذي يترجم نفسه في حياة الناس لا في الأوراق أو الشعارات. وأشار البيتي إلى أن المؤسسة حرصة على تكريم الداعمين وشركاء النجاح الذين أسهموا في صناعة هذه الفرحة قبل أن تلتقط صورة جماعية، صورة الألف حقيبة التي ستبقى محفورة في ذاكرة ومشاعر الأجيال. وأوضح رئيس مؤسسة الفجر الأستاذ محمد البيتي أن مشروع الحقيبة المدرسية لم يكن مجرد فعالية عابرة، إنما هو امتداد لجهود المؤسسة في الرعاية التعليمية والتمكين ضمن برامجها المتنوعة على مدار العام. فمفهوم كفالة اليتيم كما أوضح البيتي لا يقتصر على الإعاشة، بل يقوم على رعاية شاملة تشمل التربية والتعليم وتنمية المواهب ومتابعة التحصيل الدراسي وصناعة الفرص ليكون اليتيم شريكا في بناء المستقبل لا مجرد متلقي للعون. وللحديث بقية نستمع إليه في تصريح خاص لرئيس مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية الأستاذ محمد محسن البيتي الذي خص به الفترة الإخبارية بإذاعة المكلا. قال فيه:
2: ماذا يمكن أن تقول ألف حقيبة؟ ربما تقول لطفل يتأهب لعامه الدراسي الجديد: أنت مهم، نحن نراك ونؤمن بك ونريد أن نعينك على إكمال طريقك. وهكذا كان المشهد في مؤسسة الفجر الخيرية وهي تدشن مشروع الحقيبة المدرسية بتوفير 1000 حقيبة مدرسية لأبنائها الأيتام تحت شعار 1000 حقيبة 1000 فرحة. وفي أجواء مفعمة بالفرح والامتنان احتضن الحفل وكيل محافظة حضرموت بشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني وعدد من المسؤولين والداعمين والمهتمين بالشأن المجتمعي إلى جانب أبنائنا الأيتام المستفيدين من المشروع. وكانت أجمل لحظات الحفل حين حمل الأطفال حقائبهم الجديدة، حقائب صغيرة في أيديهم لكنها كبيرة لأنها تحمل في قلوبهم فرحة عظيمة. ثم جاء المشهد الذي لن أنساه حين رأيت تدفق أمهات الأيتام وأبنائهم بعد الحفل إلى الشارع العام يحملون حقائبهم على أكفهم وتحمل صدورهم فرحة تتكاد أن تطير بهم. كان مشهدا يختصر معنى العطاء كله. وقد أسعدنا ما وجدناه من تفاعل كريم وما تلقيناه من ثناء من قيادة السلطة المحلية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومن حضورنا الكريم ومن الداعمين شركاء النجاح الذين أسهموا في صناعة هذه الفرحة. وفي الحفل كرم الداعمين وشركاء النجاح ثم التقطنا صورة جماعية، صورة الألف ستبقى في الذاكرة. فمهما ذبلت الحقيبة مع الأيام فلن تمحى صورة المشاعر التي عاشها الجميع في ذلك المشهد. مشروع الحقيبة المدرسية ليس فعالية منفصلة وإنما امتداد لجهود مؤسسة الفجر في الرعاية التربوية والتعليمية والتمكين ضمن بوتقة من البرامج والمناشط التي تنفذها المؤسسة على مدار العام. لأننا نؤمن أن كفالة اليتيم لا تقتصر على الإعاشة وإنما تقوم على رعاية شاملة يأتي في مقدمتها التعليم والتربية ومتابعة التحصيل الدراسي وتنمية المواهب وصناعة الفرص. ختاما أقول لكل من كان له سهم في هذه الفرحة جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منكم، وسقاكم الله من كأس السعادة كما سقيتم أولادنا منها، وجعل الله ما قدمتموه نورا وبركة وأجرا لا ينقطع، ويبقى أملنا الأكبر ورجاؤنا الأعظم أن نرى قريبا ثمرة هذه الفرحة تفوقا نحكيه عن أولادنا ونرويه عن المتميزين والأوائل منهم ونجاحات نفخر بها، ومستقبلا أجمل نصنعه معهم، فالفرح لحظة والأثر رحلة.
1: بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية، هذه تحياتي مروى صالح السفرة، ولكم التحية من إدارة الأخبار والبرامج السياسية شكري نصر مرسال، ومن التسجيل والإخراج لهذا اليوم أسامة جابر. إلى اللقاء.
3: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، إليكم هذا الإعلان. تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا عن إجرائها بيع بالمزاد العلني نعم، وهي عبارة عن ألعاب أطفال وخردوات مكونة من 397 صنف المحجوزة من قبل المحكمة والتابعة لدى المنفذ ضده نوح حميد يحيى علي الغليبي، وذلك في يوم الاثنين 4 ربيع الثاني 1448 هجرية الموافق 15 سبتمبر 2026 للميلاد، وبمبلغ قدره 79736 ريال سعودي على من يرغب بالدخول في المزاد الحضور إلى مبنى المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلا ودفع 10% من القيمة الإجمالية من المبلغ. إذا أعزائي المستمعين في 32 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج مسامع ثقافية، إلى ذلك الوقت تبقون مع عبد الرب إدريس في أغنية أقول لك إيه.

ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

المسمع الأول حديث الثقافة. إلى متى ستظل السينما الأهلية بالمكلا مغلقة؟ أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بعد جهود شاقة قام بها العديد من أهالي مدينة المكلا، أسست السينما الأهلية في عام 1966 للميلاد وبأحدث الطراز وعن طريق الأسهم الأهلية المالية من قبل مواطني مدينة المكلا. وقد مثلت السينما الأهلية بالمكلا أحد الصروح الثقافية والفنية في حضرموت، وقد أغلقت هذه السينما في عام 1994 للميلاد. ويتساءل الكثير من أهل مدينة المكلا خاصة وحضرموت كافة، لماذا لا يتم إعادة السينما الأهلية إلى أصحابها الشرعيين من الأهالي الحضرميين الذين قدموا أسهما مالية لتأسيس هذه السينما بوصفهم أصحاب حق في هذه السينما الأهلية؟ ولماذا لا يعاد النشاط السينمائي للسينما الأهلية بعد إعادة تصحيح وضعها القانوني وإعطاء كل ذي حق حقه من المساهمين، خاصة في ظل وجود هيئة حكومية خاصة للسينما في البلد يمكن أن تقوم بتنظيم وإدارة هذه السينما وتشغيلها سينمائيا ليستفيد من ذلك عشاق السينما؟ ليس هذا فحسب، فإنه يمكن الاستفادة من قاعة السينما الكبيرة من خلال تأجيرها وإقامة الاحتفالات والمؤتمرات والندوات الثقافية والفنية والأدبية.

المسمع الثاني، الفنان الكبير الحضرمي العدني سالم بامدهب. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، الفقيد الفنان سالم بامدهف من مواليد عام 1931 للميلاد، قضى حياته في عدن وتحديدا حافة الشريف، وتزوج من أسرة بامخرمة الحضرمية المعروفة في جيبوتي. نشأ سالم بامدهف في بيئة مدنية جمعت بين المحافظة والثقافة والفن، لأن بيئته عكست البيئة الساحلية المدنية المكلا عدن جيبوتي، وأخذ زاده من التعليم في مدارس عدن، إلا أن الصوت كان له وقع خاص في حياته. ومجموعة ألحان بامدهف 15 أغنية وقطعتان موسيقيتان. أما أول ألحانه كانت أغنية يا زين المحية، وآخر ألحانه أغنية عرائس اللحن. أما الأغاني الأخرى التي لحنها قولوله، وتغيبت يا ناظري، من علمك، جيتك، يا غايب عن عيني. وكان الفنان بامدهف من أهم مؤسسي رابطة الموسيقى العدنية. توفي سالم بامدهف في يوم السبت الموافق 18 من شهر فبراير من عام 2023 للميلاد.

المسمع الرابع، الجمعة، إزدال الستار على مسابقة أنيق بتراثي في نسختها الثانية. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يزدل الستار الجمعة على مسابقة أنيق بتراثي في نسختها الثانية، وكانت إدارة حديقة الطفل بالمكلا التي نظمت هذه النسخة من هذه المسابقة بالتعاون مع مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا، التي أكملت استعداداتها لإقامة الحفل الختامي التكريمي الذي سيتم فيه تكريم الفائزين والفائزات من الأطفال والأولاد والبنات الذين أحرزوا المراكز الأولى في هذه المسابقة، الذي سيكون حفلها الختامي التكريمي بمثابة مهرجان تختلط فيه أفراح الأطفال الفائزين والفائزات في المسابقة بأفراح عائلاتهم الكريمة من الآباء والأمهات والحضور كافة، الذين سيستمتعون برؤية صور جميلة من أزياء الموروث الشعبي الحضرمي خاصة وأزياء الموروث الشعبي للوطن كافة، والتي حرصت إدارة حديقة الطفل ومؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا على تقديم هذه الصور لتوجيه رسالة مهمة تقول إن إبراز الإرث الثقافي الحضرمي وتراث الوطن كافة والحفاظ عليه هو مسؤولية وطنية للحفاظ على الهوية الثقافية لحضرموت والبلد عموما.

0: المسمع الخامس، حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اخترنا لكم هذا الأسبوع ضمن فقرة حصاد المطابع الإصدارات الآتية: كتاب جنوب اليمن في حكم اليسار، شهادة شخصية، مؤلف الكتاب فواز طرابلسي. أما الإصدار الثاني لهذا الأسبوع فهو كتاب دراسات في الأدب الشعبي في حضرموت لمؤلفه الدكتور مسعود عمشوش. الإصدار الثالث هو كتاب أحاديث حضرمية، وهو من تأليف الأستاذ عوض سالم ربيع. أما الإصدار الرابع فهو كتاب بوح الفكر، وهو من تأليف الأستاذ الصحفي والكاتب سعيد سبتي. وبوح الفكر مقالات في الثقافة والأدب والفن. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عبد الله عيضة حسين.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. شارك المدير الفني للاتحاد اليمني لكرة القدم الكابتن أمين السنيني ومسؤول التعليم في الإدارة الفنية الكابتن محمود عبيد أمس الأربعاء في جلسة العمل الفنية التي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC لتحليل ومراجعة كأس العالم 2026 والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي زوم. وشهدت الجلسة مشاركة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول كابتن نور الدين ولد علي ومساعد المدرب إلى جانب عدد من المدربين المسؤولين الفنيين للاتحاد أو الأعضاء في الاتحاد الآسيوي. وتناولت الجلسة أبرز الجوانب الفنية المرتبطة بنهايات كأس العالم 2026 من خلال تحليل ومراجعة الاتجاهات الفنية والتكتيكية التي شهدتها البطولة إلى جانب مناقشة عدد من الجوانب الفنية وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين الأجهزة الفنية المشاركة.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا.
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: مالك يا بنتي بتعيطي ليه؟ جوزك اترفد تاني؟
1: خلاص يا ماما، انا حطيت صوابعي العشرين في الشقة من الراجل ده.
2: ما قلتلك ما صدقتنيش.
1: مش ممكن اللي بيعمله ده، تصور اترفد من شغلة ما فيهاش رفض خالص.
2: يا اختي، زي ما يكون بيعمله على ايديه، بيعمله تفصيل.
1: ده انسان غريب، انسان لا يطاق.
2: ما انت بتحنيله وبتجي معاه.
1: لا لا، مفيش كلام من ده خلاص.
2: وجيدة، عارفة يا وجيدة؟
1: نعم يا ماما.
2: عارفة عبد الفضيل ده؟ مجنون.
1: مجنون؟
2: ومسيره في يوم من الايام يخنقك وانت نايمة، ولا يدلق عليك نص صفيح الجاز ويولع فيه.
1: لا للدرجة دي؟
2: مش بقولك ده مجنون.
1: لا يا ماما لا،
2: عبد الفضيل مش مجنون يا بنت، مجنون. طب اسمعي، عمرك شفتي ولا سمعتي عن واحد عاقل يترفض الرفض ده كله؟
1: خلاص يا ماما، مجنون ولا عاقل ملناش دعوة بيه.
2: يعني خلاص، يعني لما يجي كامل عوض السايح اقوله انك موافقة تتجوزي؟
1: وبعدين يا ماما معاكي في الكلام ده، انت ناسية اني واحدة ست محترمة متجوزة.
2: جوزت الشوم.

0: قول لي يا فضيل.
1: قول يا متولي.
0: انا عاوزك توصف لي شعورك لحظة ما بتاخد الموقف وتقول لا. بتحس بايه
1: انت؟ قبلة يا متولي
0: قبلة.
1: انا ما بقولش لا وخلاص، انا بقول لا لما يبقى ما فيش اي كلمة تانية تتقال. بقولك ايه، تعرف ويليام جيمس يا متولي؟
0: اعرف انه فيلسوف كبير.
1: الراجل ده بقى قايل كلمتين عاجبيني قوي ومخيشين في دماغي تمام. تعرف بيقول ايه؟ في مسائل المبدأ قف كالصخرة، وفي مسائل اللياقة اسبح مع الطيار.
0: كلام نبيل.
1: طبعا يا متولي انا بسبح مع الطيار عند اللزوم عشان اقول لا عند اللزوم. حاول تجرب يا متولي، حاول تقول لا عند اللزوم.
0: لا بقول لك ايه، مالكش دعوه بيا، اعمل معروف.
1: لحظه تنوير، لحظه ما تقول لا في وش الغلط والقبح والزيف، ما يهمكش بعديها انك تجوع وتبات على الرصيف، ما يهمكش بعديها غير شعورك بانك انسان بصحيح. عارف يعني ايه انسان بصحيح؟
0: عفضيل انت راجل اناني. يا عفضيل
1: اناني انا؟
0: عشان بتحب تتلذذ بانتصارك الوهمي في لحظة، وفي المقابل بتعذب الناس اللي حواليك.
1: لا لا متولي، لا انا مش اناني. لا
0: مراتك ما عندهاش فستان تخرج بيه، بيتك ما فيهوش سرير تنام عليه، بتاعي ما بتقدرش تروح المستوصف ابو ريال، كل ده بسببك، بسببك انت وحدك، انت المسؤول، انت المسؤول، انت المسؤول.

0: ايه ده؟ مين الغشيم اللي بيرن الجرس بالشكل ده؟
1: كامل عوض السايح.
2: مرحبا يا بروكة، جبت لك معاي قفص برتقان تاني غير اللي جبته الاسبوع اللي فات.
1: تعيش يا ابن خالي يا جلاب الخير يا غالي.
2: قولي لي يا بروكة، القفص الاولاني فاضل منه ولا كلتوه كله؟
1: تعيش انت يا ابن خالي.
2: اباي ليه هم العاد 40 كيلو برتقان تاكلوها في 6 ايام؟ يا تفصين انتوا يا باروكة.
1: اما انا عندي لك حتة مفاجأة.
2: اباي صح خير.
1: مساء الخير
2: وديدة، عاملة كيف يا وديدة؟
1: اسمي وجيدة مش وديدة.
2: ايه؟
1: في واحدة اسمها وديدة واحدة اسمها وجيدة. انا ايه؟
2: وديدة.
1: يوه اقول له وجيدة يقول لي وديدة. قول وجيدة يا كامل، قول ورايا وجيدة.
2: ايه هقول و وديدة. هتضحك علي، مقبولة منك برضو يا دميل.
1: ما بتضحكش عليك يا كمولة. كمولة
2: هتعدلي ناي.
1: قال تضحك عليه، قال حد برضو يضحك على واحد عنده 5 عمارات.
2: طب اسكتي عاد انت، ما تجريش عليهم لا يقعوا، يتهدوا كلهم على راس صاحبهم.
1: اعملي شاي يا وجيدة.
2: باروكة الاوان مانش يا باروكة،
1: فات الكتير ما بقاش الا القليل.
2: يا بوي كتير ياه وقليل ياه، ان كان الواد اللي اسمه عفضيل عايز له قرشين ندوه. اني مستعد اديله 10,000 جنيه خلوف وديدة بس هو يسيبها.

0: الخير يا فندم. عبد الفضيل حجازي، حضرتك رياض بيه؟
1: اهلا وسهلا.
0: انا يا فندم قريت اعلان في الجرايد انكم عايزين موظف يمسك الحسابات.
1: عندك خبره بمسك الدفاتر؟
0: محسوبك يا فندم دبلوم تجاره قديم، ولان يعني المساله مش شهاداته بس.
1: تعجبني.
0: انا جبت معايا مصاغات التعيين، الاوراق كلها هي يا فندم.
1: وريني.
0: اتفضل.
1: عظيم عظيم، ممكن تستلم الشغل من النهارده.

0: بتعيطي يا خيبة؟ بتعيطي بعد ما الحظ ادالك والسعد ندالك؟ كامل عوض السايح شريكي هيدفع للي ما يتسماش 10,000 جنيه عشان يسيبك. شوفي بقى هيدفع لك انت مهر كام؟
1: مش حكاية فلوس يا ماما.
0: امال حكاية ايه؟ حكاية ايه؟ حكاية رفض.
1: انا لا يمكن اقبل الكلام البايخ ده، ولا عبد الفضيل هيقبل حاجة زي دي. انت ناسي هو مين؟
0: هو فقري ونقري، لكن انت انا بقى مش حسيبك عشان يجيب لي اجلك قدام عينيا. برضاكي غصب عنك هحميكي منه. ايه رايك بقى؟ قري ونقري، لكن انت انا بقى مش حسيبك عشان يجيب لي اجلك قدام عينيا. برضاكي غصب عنك هحميكي منه. ايه رايك بقى؟
1: يا ماما ارجوكي.
0: واخده بعضك وقايمه، رايحه فين يا وجيده؟
1: اروح بيتك.
0: انت مش هتطلعي من هنا غير على البيت.

0: وجيدة، أنا تعينت في شغلة جديدة يا وجيدة. مسكت الحسابات في المعرض العالمي لقطع غيار السيارات. وجيدة وجيدة،
1: عملتيها بركة.

0: متولي الحقنا متولي وجينا مش في البيت.
1: ايه
0: رحت ما لقيتهاش يا متولي وما خدتها.
1: نتيجة طبيعية يا فضيل.
0: طبيعية؟
1: ايوه وموقفهم عادل معاك كمان. وجيدة زهقت من عشتها وامها خايفة عليها ومن حقها تخاف.
0: بس انا بطلت الرفض خلاص.
1: بطلت كتير ورجعت له تاني.
0: لا لا متولي دي اخر مرة. الراجل بتاع قطع الغيار اللي بشتغل عبده حرامي ونصاب ومتهرب من الضرائب وكذاب ومع ذلك موافق على كل حاجة بيعملها.
1: صحيح يا فضيل يعني عقلت فعلا.
0: عقلت يا متولي.
1: اذا كان كده بقى انا هساعدك في رجوع وجيدة للبيت.

0: أستاذ عبد الفضيل.
1: تحت أمرك يا رياضبي.
0: أنا وصلت لي أخبار إن مأمور الضرائب حيمر علينا النهاردة.
1: أهلا وسهلا. إحنا يا فندم دفاترنا ما تدخلش المية.
0: إحنا عندنا نوعين من الدفاتر مش كده؟
1: طبعا، دفاتر حقيقية فيها الحساب الفعلي الحقيقي، ودفاتر تانية حقيقية برضو بس للضرائب.
0: يعجبني ذكائك ده.
2: مساء الخير.
0: أهلا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، اتفضل يا بيه.
2: شكرا. أشوف الدفاتر؟
0: تحت أمرك. الدفاتر يا أستاذ عبد الفضيل عشان البيه مأمور الضرائب يشوفها.
1: الدفاتر جاهزة يا فندم. الدفاتر هي يا فندم.
2: الدفاتر دي مزورة.
0: مزورة؟
2: أيوة. ولعلمك إحنا عندنا في المأمورية صورة طبق الأصل من الدفاتر الحقيقية.
0: هي دي الحقيقية يا بيه؟
2: لا، طلع الحقيقية من سكات يا رياض بيه، ما تضطرنيش لاتخاذ إجراء.
0: الفضيل
1: ولا يهمك،
0: بيقولك عندهم صورة من الدفاتر الأصلية، جابوها منين دي؟
1: أنا اللي كنت ببعتها لهم.
0: أنت ليه كده يا فضيل؟
1: ما قدرتش، كنت عايزني أول اسمعك بس ضميري ما خلصنيش
0: كده. طب أنت مرفوض يا فضيل.
1: مش جديدة عليك.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويني.
0: يوسف حجازي.

الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: إذاعة المكلة تقدم مشوار اليوم.
2: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
1: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المسمون الأكارم، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. معكم أنا علي باقي بصحبة الزميل المخرج عبد الله عيضة ومن الإعلام الحديث مادلين باكود.

0: الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، باسمكم جميعا أرحب ترحيبا حارا بالدكتور الفاضل ربيع علي العوبثاني، عميد كلية مجتمع حضرموت الدولية، الرئيس التنفيذي لشركة عالم الأعمال الاستثمارية والدراسات المحدودة. عنوان الحلقة لهذا الأسبوع: الابتكار وريادة الأعمال، كلية مجتمع حضرموت نموذجا. دكتور ربيع، رحب بك ترحيب الحارا، وانت جزء من الإذاعة، تعود وتقدم برامج إذاعية رائعة جدا في الإذاعة. رحب بك ترحيب الحارا دكتور ربيع.
1: أهلا بك سعدي، شكرا جزيلا على هذه الدعوة، شكرا لك خصيصا ولقيادة إذاعة المكلة على تحت هذه الفرصة.
0: نعم، أنا سعيد بأن تكون معنا في هذه الحلقة، وأعتقد أنها حلقة هامة تهم شريحة واسعة من الشباب والشابات في مجتمعنا. طبعا سنناقش في هذه الحلقة 5 محاور. المحور الأول: الرؤية والتأسيس لكلية مجتمع حضرموت الدولية. وفي المحور الثاني نناقش البرامج والتخصصات النوعية لهذه الكلية الرائدة. وفي المحور الثالث دعم الطلاب المبدعين وبناء الوعي. وسنناقش في المحور الرابع الشراكة مع سوق العمل والمستقبل. وفي المحور الخامس رسالتكم للشباب. وأعتقد أن هذه المحاور جميعها مهمة جدا في إطار تأسيس هذه الكلية، كلية مجتمع حضرموت

0: الدولية. لو تحدثنا في المحور الأول دكتور ربيع، الرؤية والتأسيس. دكتور ربيع بصفتك متخصصا في الابتكار وريادة الأعمال، ما الرؤية الاستراتيجية التي انطلقت منها كلية مجتمع حضرموت الدولية، وما الإضافة النوعية التي تسعى الكلية إلى تقديمها للتعليم في حضرموت طالما أن هناك كليات متعددة في محافظة حضرموت؟ تفضل.
1: شكرا أستاذ علي. أولا بما يتعلق برؤية كلية مجتمع حضرموت الدولية، هي حقيقة رؤية طموحة، وأيضا انطلقت من احتياج في الواقع. نحن نلاحظ ونرى اليوم العديد من المؤسسات التعليمية الجامعية وكذلك المعاهد المهنية والفنية، وكلية مجتمع حضرموت هي ليست منافس لهذه المؤسسات الأكاديمية والمهنية، ولكن هي تشتغل في نطاق مختلف تماما على شكل التعليم أو شكل منظومة وجودة التعليم الذي ستقدمه. فرؤيتنا أن تكون كلية تطبيقية على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي أيضا، مرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل. رأينا في هذا الرؤية أنه كذلك ما هي المشكلة الواقعة حاليا في منظومة التعليم، وهل مخرجات التعليم في الوقت الحالي تلبي فعلا احتياج سوق العمل وتلبي ما يطمح إليه وما يريد القطاع الخاص بالذات؟ هذه النقطة الأولى. أيضا أعطينا الاهتمام أكبر في رؤية الكلية على شكل التعليم في العالم. ما هو شكل التعليم في العالم اليوم؟ هل شكل التعليم في العالم نفسه مثل ما كان قبل 10 أو 20 سنة أو 50 سنة مضت؟ السؤال هنا أو الإجابة هنا يفترض أن تكون إجابة جوهرية ومحورية ومستندة أيضا على أسس علمية. شكل التعليم اليوم تغير، فلذلك رؤيتنا في كلية مجتمع حضرموت يفترض أن تتوافق وتتطابق مع ما هي أنظمة وأشكال التعليم الموجودة اليوم عالميا. النقطة الثالثة أيضا التي انطلقنا منها في رؤيتنا في الكلية هو ما نوعية أو ما هي الأبعاد التي نحن ممكن نشتغل عليها، وبالذات في جانب المناهج والخطط الدراسية واختيار الكادر، وأيضا نقطة رئيسية وأساسية وهي المعامل والورش والتجهيزات التي يفترض أن يشتغل عليها الطالب بكل أريحية وأيضا بتطبيق عملي مباشر أثناء الدراسة. فلذلك نحن نقول أن كل هذه المعطيات وكل هذه المدخلات يفترض أن تنشي لنا كلية رائدة في التعليم التطبيقي على مستوى اليمن، وأيضا تلبي احتياجات السوق الإقليمي الذي حولنا الذي أيضا يكبر بشكل كبير جدا ويحتاج لعشرات الآلاف من الخريجين ذو المهارات والكفاءات العالية.
0: هل هناك كليات أخرى شبيهة لكليتكم، وما ميزة هذه الكلية؟ تحدثنا عن الميزات.
1: التعليم التطبيقي حقيقة في اليمن لم يأخذ فرصته. وإن كان عندنا مثلا معاهد مهنية وتقوم بدور جيد، ولكن أيضا هذا المعاهد المهنية هي تخرج العمالة الفنية المباشرة. كلية مجتمع حضرموت هي ستكون في الوسط ما بين هذا المعاهد المهنية وما بين التعليم الأكاديمي الجامعي. وستعطي أو ستمنح درجة الدبلوم العالي إضافة إلى درجة البكالوريوس التقني. فلا أستطيع أن يقول أنه هل هذا النموذج يعني نفذ من قبل، ولكن في المنطقة العربية موجود. وأبرز دولة اليوم شغالة على هذا التوجه هي المملكة الأردنية الهاشمية. وفي إطار رؤية يمكن بدأت منذ 2014 وأتت نتائجها بشكل كبير جدا اليوم، عندما نرى الكفاءات الأردنية أصبحت هي المسيطرة والمستحوذة على السوق الخليجي بشكل كامل. إضافة إلى تلبية احتياج السوق المحلي.
0: دكتور، كيف أسهمت خبرتكم الأكاديمية الدولية وتجاربكم في إدارة الأعمال وريادة الأعمال والحاضنات في صياغة نموذج تعليمي يربط مخرجات الكلية باحتياجات سوق العمل المحلي؟
1: يمكن
0: المحلي طبعا والإقليمي
1: أكيد. يمكن أنا عندي تجربتين، تجربة من الغرب وهي من ألمانيا. ودرست الماجستير في ألمانيا وعشت فترة ما يقل عن 5 سنوات في ألمانيا، ولاحظت ماذا يساهم التعليم التطبيقي في أن يكون الركيزة الأساسية للصناعة والتكنولوجيا. وأيضا للقطاع التجاري. فهذا التجربة والجامعة أو الكلية التي درست فيها أنا أيضا هي كلية تطبيقية، حصلت على الماجستير فيها. فنحن عندما عندما كنا ندرس أستاذ علي ما كان نعم كان الجانب النظري موجود، ولكن الأساتذة والبروفيسورات الموجودين هم اصلا يعني اتوا من سوق العمل. فعندما مثلا تحصل البروفيسور في مادة المالية والمحاسبة ترى هو ايضا هو استشاري في شركة دائما لمرسيدس. نفس المسألة ايضا لمادة إدارة الإنتاج، فنفس المواد الأخرى في جانب استراتيجيات الأعمال وغيرها. هؤلاء البروفيسورات هم لم يكونوا فقط موجودين في المكاتب وفي مراكز الأبحاث الأكاديمية البحتة، وإنما هم أيضا حملة شهادات عليا، ولكنهم أيضا موجودين على رأس العمل، موجودين كخبراء واستشاريين، والبعض منهم كان مدراء تنفيذيين في شركات تجارية موجودة. فهذه اللمسة الأولى ممكن نحن يعني التي ممكن أن ننطلق منها. النقطة الثانية وهي يعني تجربتي للدكتوراه في ماليزيا. في ماليزيا حقيقة هناك اهتمام في الجانب الأكاديمي والبحث العلمي، ولكن أيضا فيها جامعات متخصصة في التعليم التطبيقي. فلاحظت أيضا أنه أن الاحتياج أو دخول الجامعات للطالب الماليزي ليس عبثا، وإنما وفق استراتيجية تقودها الدولة والبلد. نحن لا نحتاج لكل الطلاب أن يكونوا يعني أن يكونوا أكاديميين بقدر ما نحن نحتاج أيضا نوع من التوازن. نعم. كم عدد الأكاديمية في السنة الذي نفرض يكون الذي على افتراض أنهم بيكملوا دراسات أو مسار التعليم سواء الماجستير والدكتوراه وسيعودوا للجامعات كأساتذة أو متخصصين في مراكز البحث العلمي، ولكن النسبة الكبيرة والغالبية يفترض أن يكونوا خريجين مباشرة يلتحقوا بسوق العمل.
0: نعم.
1: وهذه التي هي غائبة في اليمن، فبالتالي حدثت الفجوة وصارت تكبر يوما بعد يوم البعد ما بين خريج المؤسسة التقليدية الجامعية وما بين احتياج سوق العمل. فيأتيك مثلا صاحب العمل يقول لك الخريجين الموجودين غير قادرين بأنهم يعني يمسكوا أعمال بشكل كامل وبشكل مباشر في الوظيفة، وين عيال البلاد الجيدين؟ والصوت الآخر يقول لك ما في وظائف في البلد.
0: نعم.
1: والصوت الآخر يقول لك الطلاب ليش يتعبون أنفسهم يروحون يدرسون. فهنا وجدت الفجوة ووجدت نقدر نقول الربكة المجتمعية، بينما لا أحد يصدق نهائيا، وأنا أقولها بكل فخر، واليوم لا أحد يقول لك إن, أن, أن ما في وظائف. الوظائف موجودة، ولكن الوظائف تحتاج ناس ذو كفاءات عالية وعندهم مهارات.
0: نعم، وخاصة أن كليات الجامعة الرسمية الحكومية جامعة حضرموت تخرج أكثر من 15,000 طالب كل عام، ومعظم هؤلاء طلاب درسوا نظريا مثل ما أشرتم دكتور.
1: هو الأرقام والإحصائيات أعتقد هذا الرقم يعني، لأنه إذا نحن عندنا عدد كبير من الجامعات الحكومية والأهلية في حضرموت لحالها. فهذا العدد الكبير عندما نسأل هذه الجامعات أكيد يعني تقوم بدور ومشكورين عليه، ولكن هل بنيت هذه التخصصات وعلى احتياج فعلي لسوق العمل؟ هل هذا هل هؤلاء الخريجين العدد الأوفر منهم يلتحق بوظائف وأعمال، أو أنهم يا أما يشتغلوا في وظائف غير تخصصاتهم أو في وظائف نسميها بين قوسين غير لائقة؟ غير لائقة معناتها لم توفر الحد الأدنى من متطلبات الشاب هذا أو الفتاة الذي سيشتغل.
0: نعم.
1: أو البعض منهم ممكن يصطف على قائمة البطالة في البلد، أو البعض منهم ممكن حتى يذهب إلى إلى إلى إلى يعني العمل في قطاعات أخرى سواء كان في العسكر أو في غيرها، لأنه يقول لك هناك ممكن توجد عائدات أفضل يعني.
0: نعم.
1: لكن الخريج الجيد والكفاءة سيبحث عنه صاحب العمل أينما وجد.
0: طيب، كلية مجتمع حضرموت الدولية، هذه الكلية لا ترتكز على نقل المعرفة والمعلومات، بل تهتم ببناء وعي الشباب وتطوير طريقة تفكيرهم. كيف تنظرون إلى أهمية بناء الوعي ونمط التفكير لدى الشباب ودوره في إعداد جيل قادر على المبادرة والابتكار وصناعة الفرص بدلا من انتظارها؟
1: نعم، هذا نقطة مهمة جدا نحن ركزنا عليها في الكلية ووضعناها أيضا في خطتنا الدراسية.
0: نعم.
1: نحن نهتم أيضا بالجانب التخصصي إذا الطالب يدرس الطاقة المجهرية يجب أن يكون ذو كفاءة ومهارة في في في تخصص الطاقة المجهرية وقادر على بناء المنظومات.
0: نعم.
1: ولكن أيضا نحن نهتم ببناء الشخصية.
0: نعم.
1: نحن نلاحظ اليوم أبرز متطلبات سوق العمل الإقليمي والعالمي تركز على من ما هي شخصية هذا الشاب وهذه الفتاة الذي سيعمل عندي قبل ما يكون ما هي مهارات الفنية.
0: نعم.
1: فهذه كمواد وكمقررات ما يعني لم نرها موجودة في النمط التقليدي الأكاديمي الحالي. فركزنا على مواد كاملة على بناء الشخصية. وعندما نتكلم على بناء الشخصية هو رفع مستوى الوعي وأيضا إعادة أو خلينا نقدر نقول نمط التفكير. كيف ينظر الشاب إلى نفسه اليوم؟
0: نعم.
1: هل ينظر لنفسه بأنه هو ضحية الواقع؟ هل ينظر هذا الشاب لنفسه بأن الوظائف معدومة وكأن يعني القدر نزل على رأسه وهو يعني في حالة إحباط وفي حالة تذمر؟ نحن نريد أن ننقل الشباب من دائرة الهموم ودائرة القلق إلى دائرة التأثير ودائرة التحكم. وعندما نقول دائرة التأثير ودائرة التحكم معناته أنه أنا سأكون مسؤول على الأشياء التي تحت قدراتي وأيضا سيطرتي. هل اليوم نحن عندما نلاحظ شريحة كبيرة من الشباب في في في في نوع من الضياع بسبب الوعي، انه يقول لك ان البلد يعني فيها مشاكل. طيب اذا البلد فيها مشاكل، هل انا اصطف مع الناس الذين يتشكون، او ان انا اخذ زمام المبادرة واعيد اضبط البوصلة الشخصية لدي وارسم غايات واضحة لنفسي، ماذا اريد أو من أنا بالمقام الأول وماذا أريد ولأين أنا سأتجه في يعني في في في في مسيرتي المهنية. بعدها تحديد أهداف واضحة لي ولنفسي وكيف أستطيع أني أرتب أولوياتي في هذه الحياة. دائرة التأثير دائرة مهمة جدا غايبة عند كثير من الشباب. اليوم الكثير من الشباب يهدر الكثير من الوقت والطاقة في أمور هو ليس مسيطر عليها، فممكن يشتكي مثلا على أزمة الكهرباء على سبيل المثال، وممكن تعقد جلسات بين الشباب لمناقشة أمر هم ليسوا مسؤولين عليه، لكن لم يسأل أحدهم هل أنا تعلمت اللغة الإنجليزية على سبيل المثال، هل أنا قرأت كتاب في مجال تخصصي، هل أنا بحثت على أني أوجد فرصة تدريب في شركة أو في مصنع. منتظرين من يأتي ويغير لنا واقعنا بينما نحن لم نكشف أنفسنا بعد.
0: صحيح.
1: فهذه أيضا نقاط مهمة سنشتغل عليها في الكلية بإذن الله تعالى.
0: جميل جدا، شكرا لك دكتور على هذه المعلومات المهمة جدا. نأخذ فاصل من ثم نعود. هاتف الاستديو 30 2966.

0: دكتور ربيع، المحور الثاني البرامج والتخصصات النوعية في هذه الكلية الفتية الوليدة، كلية مجتمع حضرموت الدولية. طرحت الكلية تخصصات حديثة ونوعية مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والطاقة المتجددة. كيف تم اختيار هذه التخصصات، وما الذي يجعلها مرتبطة باحتياجات المستقبل وسوق العمل؟
1: نعم، أولا في كلية مجتمع حضرموت الدولية عندنا 4 دوائر حسب نظام التعليم المهني، وحسب أيضا لوائح وأنظمة المجلس الأعلى لكليات المجتمع في الجمهورية. أن الكلية تكون تحتها مجموعة دوائر، وهذه الدوائر تكون تحتها مجموعة تخصصات. فعندنا في دائرة الإدارة والمالية عندنا تخصص المالية والمحاسبة والمصارف الإسلامية والتسويق الرقمي، سنضيف أيضا إن شاء الله تخصصات في هذا السنة حيث أنها تكون السنة القادمة متاحة. في تخصص الهندسة والتقنيات الصناعية عندنا الطاقة المتجددة والتحكم الصناعي، وسنضيف أيضا إن شاء الله كهرباء وإلكترونيات السيارات خلال السنة القادمة، وأيضا يعني تخصص الكهرباء العام.
0: الطاقة المتجددة أعتقد أنها مهمة جدا
1: وهي جاهزة.
0: نعم نعم, نعم, نعم.
1: في الماليه في الحاسبات تقنيه معلومات عندنا تخصص الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات الماليه. سنضيف ايضا ان شاء الله هندسه وتطوير البرمجيات خلال العام القادم، وعندنا دائره كامله سنضيفها ان شاء الله وهي اداره المهنه الطبيه ستكون ايضا من العام القادم. كيف تم اختيار هذه التخصصات؟ اول شيء نحن عملنا استبيان كامل مره اخرى لاحتياج المصانع والشركات والبنوك والمؤسسات التجاريه في حضرموت كنموذج. ورأينا بأن نعم هناك عدد كبير من المتخصصين في تخصصات تقنية المعلومات، ولكن في 2 تخصصات حديثة اليوم الناس ما هي مركزة عليها، وهو تخصص الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية. الذكاء الاصطناعي، وذكر أيضا رئيس تنفيذي لشركة نيفيديا قبل أسبوع أنه شكل الحاسوب الذي نحن نعرفه من الستينات سينتهي تماما، وسيكون الذكاء الاصطناعي هو النموذج او الثوره التكنولوجيه الجديده التي ستظهر في العالم. هنا عندما نتكلم نحن على الذكاء الاصطناعي ليس انه انا افتح الشات جي بي تي واعمل حوار بيني وبين هذا الاداه، ولكن كيف يكون الطلاب قادرين على تطوير ما يسمى بالايجنتس أو انظمه وتقنيات للذكاء الاصطناعي في كل المجالات. في القطاع التجاري، في القطاع المالي، في القطاع الطبي الصحي، ايضا كذلك في انظمه تطوير الاعمال الى اخر ذلك. وركزنا ايضا على الربط مع هذا التخصص بجانب تحليل البيانات. اليوم واحده من اهم ادوات والميزه التنافسيه للشركات في العالم هي حجم الداتا والبيانات التي تمتلكها. هل نحن نستثمر هذه البيانات ونستطيع تجييرها لصالح أعمالنا وشركاتنا وتطويرها، أو أنها فقط مجرد بيانات متاحة ولم يستفيد منها؟ التخصص الثاني هو التقنيات المالية. هذا تخصص نوعي وهو يشمل ما بين التقنية والجانب المالي. وهو القطاع المصرفي أيضا والبنكي لن يكون بشكلها التقليدي الحاضر الذي نحن سنعرفه، فبالتالي نحن متجهين شينا أم أبينا إلى ما يسمى بالبنوك الرقمية. وعندما نتحدث اليوم ونلاحظ الكم
0: البنوك
1: الكبير
0: الرقمية الآن اليوم، أليس البنوك تستخدم هذا الجانب؟
1: تستخدم جزء بسيط منه. البعض يتحدث عن التحول الرقمي ولكن لم يتحدث عن الرقمنة. وعندما نقول الرقمنة،
0: هناك فرق بين التحول الرقمي والرقمنة.
1: نعم، التحول هو أننا كيف أن بدل ما استخدم الجانب المانولي أو التقليدي أو الورقي إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية. لكن الرقمنة هو أنا كيف أنا أقدم منتجات رقمية كاملة هي تساهم في إيجاد عائدات وإيرادات للمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك بالمقام الأول. وانتشار اليوم المحافظ الإلكترونية والتطبيقات وغيرها، هذه أيضا تعتبر جزء من ما يسمى بالفنتك أو التقنيات المالية. لكن نحن نذهب بعيدا أن هذه المنتجات يجب أن تحقق عوائد مالية للمؤسسات المالية أو حتى لرواد الأعمال الذين ممكن سينشئوا تقنيات مالية من خلال أيضا تخصصهم وخلال دراستهم. الطاقة المتجددة هو التخصص اليوم الذي يفترض أن يكون الذي يفترض أن نعطيه نحن اهتمام كبير جدا، وبالذات في حضرموت. لأنه نحن يفترض أن ننتقل اليوم من استخدام الطاقة المتجددة التقليدية أو تركيب المنظومات الصغيرة التي هي أيضا احتياج كبير. نعم. لكن نحن يجب أن نذهب بعيدا إلى أنه أبنانا هل قادرين بأن أيضا يساهموا يوم اليوم بإنتاج منظومات ومحطات كهرو حرارية على سبيل المثال، يعني تحل المعضلة بشكل كبير. وأيضا اليوم الاحتياج الأكبر كذلك في جانب الطاقة المتجددة فيما يسمى بالتروبل شوتنج أو إصلاح الأعطال. ممكن تحصل المهندس اليوم يبني لك منظومة، لكن يعني أهم من ذلك هي ما بعد البناء أو تشغيل المنظومة، وهي إصلاح الأعطال الناتجة من الأجهزة والبطاريات والألواح وربطها إلى آخره. فهذا أيضا بعد مهم جدا، والسوق متعطش له بشكل كبير. يعني
0: نعم، من الملامح المهمة في نموذج الكلية التركيز على التعليم التطبيقي، فكيف ستضمن الكلية حصول الطالب على تدريب عملي حقيقي أثناء الدراسة بحيث لا يتخرج بشهادة فقط وإنما يمتلك المهارات والخبرة التي تؤهله للانخراط في سوق العمل؟
1: نعم، هذا هو التحدي الأبرز، والذي أنا ذكرت أنه يعني بنيت رؤية الكلية على أنها تكون كلية رائدة في جانب التعليم التطبيقي. هذا هذا تطلب مننا أولا تجهيز معامل وورش ومختبرات على أعلى مستوى. يعني الطالب يأتي يدرس الكلية، ولكن هو يأتي متاح لديه كل التجهيزات الموجودة التي لن تعفيه أو لن تعطيه العذر أنه أنا أني ما طبقت ولا استفدت من هذا الشيء. قبل هذا النقطة أيضا في تصميم المناهج والخطط الدراسية، نحن وصلنا إلى 70% من بعض التخصصات أنها تكون أن المادة إذا هي 4 ساعات تكون 3 ساعات في في في في يعني في في وزن الساعات تطبيق داخل المعمل والورشة. والحمد لله يعني تم تجهيز معامل وورش شغالين عليها على أعلى مستوى بشكل كامل.
0: جاهز هذا
1: هذا في طور التجهيز الحمد لله. نحن أيضا بالأمس وقعنا العقد مع الشركة الصينية التي التي التي بتورد كل ما يتعلق بتخصص الهندسة والتقنيات الهندسة والتقنيات الصناعية من مختبرات الطاقة المتجددة، تحكم صناعي والإلكترونيات. هذه تجهيزات كبيرة وأيضا مكلفة، ولكنها لازم من لابد من وجودها في في في, في الكلية. تجهيزات أيضا أجهزة ومعامل الذكاء الاصطناعي ونوع الأجهزة والمعالجات في الكمبيوترات ونوعية السيرفرات وغيرها، هذا أيضا تجهيزات ليست سهلة، هذا أيضا موجودة ومتاحة عند الطالب في داخل الكلية. الأهم من ذلك أيضا أنه أن ما في عذر للطالب أن ما يأتي ويعمل محاكاة وتدريب على الواقع. وأيضا احنا بنينا أنظمة سيميليشن والمحاكاة، وكان الطالب أيضا أن بعض الأنظمة ينزلها في جهازه منذ اليوم الأول في المادة المقررة أو المقرر الدراسي، بحيث أنه ممكن أن يستفيد أيضا منها في خارج الدراسة في الكلية. لم نقف عند هذا الحد، بحيث أنها كيف تكون كلية تطبيقية. نحن نعطي الطالب منذ اليوم الأول اشتراك رسمي في منصة كورسيرا.
0: نعم.
1: وليس مجرد أنه بيأخذ دورة اشتراك، هذا نحن أخذنا.
0: هذه منصة تختص بماذا دكتور؟
1: هذا منصة كورسيرا اليوم هي منصة عالمية للتعليم التعليم الأونلاين.
0: نعم.
1: احنا في الكلية وقعنا عقد معهم حيث أنه نحن نكون شريك استراتيجي معهم، ويعطونا احنا الصلاحية الكاملة بأن نتابع طلابنا.
0: نعم.
1: نعرف مدى استفادتهم، من الطالب الذي استنهج المقررات التي أعطيت له في المنصة، ما كيف هو يقوم بحل الواجبات والتدريبات العملية، هل هو يحلها عن طريق نسخ ولصق من أدوات الذكاء الاصطناعي، لأن أيضا تطلع كل التقارير، هذا موجود، هذه أوريدي موجودة عندنا في الكلية، وسنربط الطالب مباشرة من اليوم الأول أنه مثل ما يدرس أيضا في الكلية لابد أن أيضا يستنهج مواد ومقررات عن طريق منصة كورسيرا.
0: ممتاز. أطلقتم أو أطلقت الكلية مسار البكالوريوس التقني، حيث يستطيع الطالب إكمال 3 سنوات والحصول على دبلوم ثم مواصلة الدراسة في السنة الرابعة للحصول على درجة البكالوريوس. ما أهمية هذا المسار، وكيف يمنح الطالب مرونة أكبر في بناء مستقبله الأكاديمي والمهني؟
1: نعم، نحن أيضا في كل عمل لابد أن ننظر إلى ثقافة المجتمع. اليوم الناس عندما تقول دبلوم كأنها حاجة يعني غير ملبية للطموح، بينما أنا من تجربتي طالب درس 3 سنوات وعنده كفاءة عالية واخذ شهادة دبلوم، انا اقول بانه سيلتحق بالوظيفة بشكل اسرع من اي خريج اخر. لكن فوق هذا النظام ولوائح التعليم الفني في اليمن تسمح ان الطالب يكمل سنة رابعة للحصول على البكالوريوس، والحمد لله نحن اليوم اخذنا اخذنا الاجتياز في هذا الدرجة، بحيث انها تغلق كل ابواب الشك عند الطلاب واولياء الامور والمجتمع انه ان البكالوريوس متاح. خلصت 3 سنوات بامكانك تعمل يعني سنة. استكمال للسنه الرابعه وتحصل على درجه البكالوريوس، حتى ايضا في جلسات
0: درجه البكالوريوس في
1: البكالوريوس تقني في نفس التخصص، مثلا البكالوريوس تقني في الطاقه المتجدده،
0: نعم،
1: البكالوريوس تقني في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وهكذا،
0: نعم.
1: حتى ايضا في ضمن الجلسات التي نحن اطلقناها في الاسابيع الماضيه كنت انا يعني اسال من بعض الطلاب، هل انا بعد الكليه لو افترضت اني بكمل ماجستير يوم من الايام يعني ساقبل او لا؟ اجابتي بكل صراحه اذا هو انت كم عدد الساعات المعتمده التي اجتزتها في الكليه؟ في اي جامعه عالميه يعني في نمط يعني قبول الطالب في الماجستير سيتم قبوله فيها مباشره؟
0: نعم.
1: يعني لانه باختصار هو استنهج الساعات المعتمدة ما لا يقل عن 124 ساعة معتمدة في هذا التخصص. فأي جامعة بإمكاننا أن نحصل فيها الدراسة للماجستير. ولكن أنا أنصح أبنائنا دائما أنه يهتموا بالانخراط مبكر في سوق العمل. هؤلاء الطلاب لو حسبنا مثلا دخلوا عمره 19 سنة بعد 4 سنوات عمره 23 سنة وحصل له مثلا السنة الأولى خلنا احنا نقول تجربة وعلى ما يعني ما يدخل في جو العمل في الشركة أو في البنك أو في المصنع، وعمره 25 سنة بدأ يحصل على وظيفة على عقد عمل مرموق في وظيفة، هذا سيأتي وعمره 30 سنة وقد عنده ملاءة مالية عالية بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فأنا دائما وجه الطلاب أبنائنا وبناتنا ادخلوا للسوق مبكر.
0: نعم.
1: واتخذوا من مقولة سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني مثالا لكم، دلوني على السوق اليوم.
0: نعم.
1: نحن في عصر من الذي يكون عنده ملاءة مالية ويكون اليد العليا خير من اليد السفلى؟
0: نعم.
1: والأشياء الأخرى ملحوقة. أنا عن نفسي أكملت الماجستير بعد 11 سنة من البكالوريوس، فيعني انخرطت في السوق مبكر.
0: نعم. نعم.
1: وعندما في ذلك الوقت أتتني فرصة أني أدرس في ألمانيا الحمد لله ذهبت وكملت. فالواحد أحيانا لا يحرق المراحل ولا يستعجل على نفسه، لكن أنا أشوف أن الملاءة المالية والستر المالي هو الأساس الذي يجب أن نوجه طلابنا وأبنائنا فيه.
0: نعم. ما الذي يميز البيئة التعليمية والتدريبية في كلية مجتمع حضرموت الدولية عن غيرها من الكليات ومؤسسات التعليم المهني والتطبيقي؟ هناك مؤسسات التعليم المهني والتطبيقي، ماذا يميز كليتكم عن هذه المؤسسات؟
1: يميزنا مرة أخرى الخطط الدراسية التي صممت.
0: نعم.
1: صممت بشكل يعني كبير جدا لمعالجة أو خلنا احنا نقول للوصول إلى الداء والمشكلة عند القطاع الخاص وسوق العمل. ميزة الكليات المجتمع وهو نموذج أمريكي وأيضا هناك نموذج ألماني مشابه، هو أنه عندما تصمم المقررات الدراسية يفترض أن يشارك فيها أصحاب العمل أكثر من الأكاديميين. هذا التي نحن التي اشتغلنا عليها. أنا ما يهمني ما هي القوالب الأكاديمية الموجودة بقدر ما عندي نظام عالمي معتمد، والذي يأتي في في في في ورشة إعداد المقررات إنسان موجود على رأس العمل. مدير شركة، مدير مصنع، مدير بنك، مدير إدارة في بنك، خبير من قبل اشتغل في القطاع الخاص، شخص متقاعد في في في في في مؤسسة تجارية، هذا الذي سيعطيني ما هو شكل الطالب الذي يفترض أن يكون يأتي إلى هذه الشركة المؤسسة. هذا النقطة الأولى والأساسية. النقطة الثانية حجم التجهيزات والمعامل الورش، وأنا في هذا النقطة أيضا أشكر الملاك والمستثمرين لأنهم يعني أنفقوا في هذا الكلية يعني بسخاء، وهذا تحسب للقطاع الخاص في حضرموت. ولا نستهين أنفسنا أن البعض الناس يقول لك وين التجار والمستثمرين. نعم، التجار والمستثمرين اليوم القائمين على كلية مجتمع حضرموت الحمد لله أنفقوا وأعطونا الضوء الأخضر نحن نجيب أفضل التجهيزات والمعامل والورش الموجودة في العالم.
0: ممتاز.
1: وهذا بحد ذاته تحدي كبير. النقطة الثالثة نحن ركزنا على الكادر الذي سيطبق هذه أو الذي سيحمل هذا الرؤية على الواقع، وهو أنه يجب مع كامل احترامي يجب أن لا يكون أكاديمي منمط، يجب أن يكون عنده عقل ابتكاري متجدد ويعرف هو بالمقام الأول.
0: وهل وجدتم هذا الكادر دكتور؟
1: في الحمد لله وجدنا العدد اللي لا بأس موجود.
0: نعم.
1: ولكن أيضا هو ما زال تحدي. اشتغلنا نحن على استقطاب خريجين جدد ونشتغل على متهيئتهم بحيث أن نحن أيضا يعني إن شاء الله ندمجهم في المنظومة.
0: جميل جدا.
1: ولكن السنة الأولى والثانية الحمد لله متاح متوفر يعني.
0: طيب هذه رسالة SMS من المستمع السعيد بن النوب الجوي يقول فيها: البنية التحتية وعلى رأس الكهرباء واحدة من المعوقات على مستوى الاستثمار أو غيره، ولو نظرنا للطاقة البديلة تحتاج الإمكانيات وصيانة، أما من ناحية الموقع الجغرافي لبلادنا فالشمس طوال السنة ونادرا نجد الجو غائم حتى في فصل الشتاء بعكس أوروبا ولا سيما ألمانيا.
1: يعني كلام الأستاذ في يعني في محله، وإن كان هو ما شاء الله تكلم على نطاق أوسع فيما يتعلق بمشاكل البلد.
0: نعم.
1: لكن تخصص الطاقة المتجددة سيسهم إن شاء الله في تخريج كفاءات قادرين بإذن الله تعالى أن يبنوا منظومات كهرو حرارية في البلد.
0: نعم.
1: ولكن يعني اليوم نحن عندما نتكلم على افتراض أنه نضع سيناريو أو نتخيل أنه سيتم بناء منظومة كهرو حرارية في حضرموت، كم عدد الكادر المتوفر الذي سيبني هذه المنظومة والذي سيشغلها والذي أيضا سيقوم صيانتها بعد؟
0: نعم.
1: تخصص الطاقة المتجددة في كلية مجتمع حضرموت الدولية هو سيكون رافد رئيسي وأساسي لأي مشاريع استثمارية استراتيجية للمستقبل بإذن الله تعالى. وعندما نحن أيضا اشتغلنا في هذا التخصص الطاقة المتجددة لم نكتفي بالطاقة الشمسية فقط، ولكن أيضا يعني وضعنا من ضمن المقررات في مجال أيضا كذلك طاقة الرياح.
0: نعم.
1: فبالتالي أنه التخصص سيكون رافد. التوجه الذي ذكره المستمع الكريم هذا أمر يخص أصحاب القرار والمسؤولين، ولكن نحن في الكلية سنكون معينين لهم.
0: جميل.
1: هذا المستطاع.
0: أعزائي المستمعين نأخذ فاصل ومن ثم نعود. هاتف الاستديو 3036 2966 2939 2966.

0: دعم الطلاب المبدعين وبناء الوعي. طبعا تهتم الكلية كليتكم كلية مجتمع حضرموت تهتم برعاية الطلاب المتميزين والمبدعين. والمبادرات والبرامج التي تقدمها ما هي المبادرات والبرامج التي تقدمها الكلية لاكتشاف مواهبهم وتطويرها، وكيف تسهم حاضنة بناء في احتضان أفكار الشباب وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ؟
1: ممتاز. كلية مجتمع حضرموت الدولية هي كلية خاصة، فبالتالي هناك رسوم دراسية على الطالب أن يدفعها، ولكن هي أيضا لم تغفل كيف تساعد الطلاب، لأنه
0: نركز على المساعدة.
1: نعم، هو عمل استثماري في في في في الكادر البشري. نحن يفترض ان احنا يعني نكون نفسنا طويل في كيفيه الاستثمار في هذه الكوادر. النقطه الاولى، الرسوم عندنا هي رسوم منطقيه جدا، وبالذات احنا اعطينا عروض خاصه للذين نعم بينضمون معنا في الدفعه الاولى هذا السنه. اضافه الى انه ساعدنا الطالب كذلك في هذه الرسوم بامكانه يدفع 50% من كل سنه، و50% يرحلها لما بعد التخرج.
0: جميل جدا.
1: حتى نحن نقول لك احنا صادقين معك.
0: نعم.
1: احنا سنساعد في في ادماجك في سوق العمل، وسنسعى لك بالتوظيف.
0: نعم.
1: انت عطنا الاشاره.
0: نعم.
1: وعطنا روح المبادره.
0: نعم.
1: وكن عندك القدره والامكانيه بانك تكون صاحب جداره ويعني صاحب صبر وجديه.
0: نعم.
1: بعد اربع سنين نحن سنسعى لك بوظيفه، وعندما تسلم عملك في هذه الوظيفه في المصنع او الشركه او البنك بعد.
0: نعم.
1: ذلك قصه ما تبقى من الرسوم التي عليك.
0: ما هو الضمان دكتور؟
1: الضمان نحن وضعنا ضمان سلس وسهل. اول حاجه هو الثقه بين الناس. احنا في مجتمع حضرموت كلنا نعرف بعضنا البعض.
0: نعم.
1: وليس غربه على يعني على بعضنا.
0: نعم.
1: نحن نحتاج الطالب ياتي مع ولي امره.
0: نعم.
1: المقام الاول، ويحتاج ان ولي الامر يضمن ابنه ويجيب ضامن تجاري، فقط ان الشخص يكون عنده سجل تجاري ان هذا المبلغ قادر على انه في حاله اي تعثر ان يسدده. اعطينا مساحه واعطينا فرصه للناس، انها لانه ايضا نحن نريد ان نعزز، يفترض ان الطالب يجب ان لا يحصل على كل شيء ببلاش. هذا ايضا جزء من البناء الوعي.
0: نعم.
1: وتغيير نمط التفكير. الحاجه
0: ناخذ مداخله. عفوا دكتور. الو، السلام عليكم.
2: الو،
0: مرحبا بك.
2: وعليكم خليك.
0: يا هلا وسهلا بك.
2: ممكن
0: دكتور ربيع؟ معك دكتور ربيع، تعرف عليك سمحتي؟
2: لا، ام مروه.
0: تفضلي ام مروه، اهلا وسهلا بك. تفضلي، معك الدكتور.
2: يقول اخ ربيع في اشغال. فين يا اخي الاشغال؟ بس جامعيين الان معهم شهادات يقولون اللي في سوق خصار واللي في خضره، او اللي معي وحده دخلت في الاردن محاماه تعبت في الشغل هنا، درس الان درس في خاصه. يقول الاشغال، بس من اشغال معنا في البلاد دي؟ الاشغال طبعا في وسطات وبعض ماشي اشغال. يبقى صغار، والثاني مع مكتب برضه زوجها مع مكتب راعي في خاف.
0: نعم.
2: أشغال تعبوا في الأشغال، دورة تعبوا.
0: طيب.
2: في خاصة شو تشتغل؟ في خاصة مدرسة خاصة تدرس.
0: طيب.
2: يوم حماة في الأردن. ما أشغال عندنا في البلاد دي، يقول أشغال.
0: ما قال لك إنه فيها حماة. ما قال. ويتكلم عن الكلية.
2: أيوة.
0: تخصص الكلية برد عليك الدكتور.
2: أنا بس بغيت أوضح لي.
0: نعم.
2: لما يقولوا أشغال في البلاد هذه، أشغال وسطات، في أشغال بعض المساكين قاعدين يبيعون مساكين.
0: طيب.
2: شرف. ماشي اشغال ابدا في هذا اللي هو عارف، واحنا عارفين كل الوضع.
0: طيب ارد عليك الدكتور. تفضل دكتور.
1: شكرا، جزاه الله خير. انا هنا عندما اتكلم في من منظور كليه مجتمع حضرموت الدوليه، وليس من منظور رجل صاحب قرار او اننا مسؤول على توفير الاشغال للناس. ولكن انا اقول ان الوظائف الموجوده التي تحتاج كفاءات، نعم انا واحد من الناس اللي عندي مؤسسات وعندي شركات وعندي ارتباط بسوق العمل.
2: أيوه.
1: يحتاجوا نوعيه خاصه من الكوادر. هل هؤلاء الموجودين أبناء البلد يعني عرفنا ما هي متطلبات السوق، وماذا يجب علينا أن ننمي ونطور مهاراتنا عشان نحصل فرص عمل؟ هذا أعتقد المسؤولية على الأشخاص أنفسهم.
2: طب يا أخي ربيع، سووا مقابلات معهم بس يصوون.
1: كيف؟
0: نسوي إيش؟
2: يا أخي يصوون معهم مقابلات فعلا.
0: مقابلات.
2: والله حرام شباب بيعوا شبابهم.
1: والله أنا يعني
2: مقابلات.
1: يعني انا دوري لو استطيع ان اوظف الناس، لا يعني اتمنى ذلك، ولكن حتى المؤسسات والشركات التي عندي. ممكن ما اليوم عندي شركات في حوالي 80 موظف، ما أقدر أنا أوظف أكثر يعني 1000 مثلا على سبيل المثال، لكن 80 من عيال البلد اليوم بإمكانكم تروحون تسألونهم تقولونهم كم حجم الـ حجم الـ الـ الاستحقاقات المالية التي هم حصلوها في داخل البلد، وستعرفوا ذلك.
2: أبو يا أخوي مفروض يكون
0: مقابلات
2: معاهم، مفروض يكون
0: مقابلات معاهم. إن شاء الله
2: الشباب
0: هكذا إن شاء الله. الآن سوق العمل أختي أم أروى بحاجة إلى كفاءات، الطالب الخريج الجامعة يمتلك شهادة ولا يمتلك كفاءات وخبرات وإمكانيات أخرى لن يستطيع أن يدعمل، يجب أن يكون تتوفر لهذا الطالب مجموعة من الإمكانيات والقدرات
1: بالضبط
0: علشان ممكن يحصل نعم. عمل، هناك تنافس شديد، هناك من أفضل منه
1: جديد العام اليوم علاقة خريجين الذي يخرجون
0: الخريجين حوالي 15,000 كل عام من الجامعات
1: من الجامعات
0: الحكومية، فلن يحصل على عمل إلا من يمتلك إمكانيات وقدرات ولغة إنجليزية ولغة فرنسية ومهارات
1: التقنيات
0: الرقمية، هذه هم اللي يحصلوا عمل مباشرة. أما الذي يمتلك شهادة فقط ورقية وحطها على البيت
1: نعم.
0: لأن الصعوبة يحصل
1: لأن يعني الواقع تغير بشكل كبير جدا، والسرعة الحاصلة في العالم ناس ما تريدك أن تكون جاهز، ولن يعني مثل ما قال يعني إذا أنت موجود غيرك كذلك إذا موجود، فبالتالي أنا أقول وركز وشدد على كلمة الأستاذة على نوعية الكادر على جودة الكادر
0: نعم.
1: وهذا الذي تحتاجه المؤسسات والشركات
0: وهذا
1: في العالم الداخل وفي الخارج
0: في العالم كله نعم. سواء كان في السعودية والأمارات وغيرها من الدول الأجنبية هم يختاروا الكفاءات والعطاءات من يمتلك إمكانيات هائلة، هنا يجد العمل، أما الباقية سيجد صعوبة في الحصول على العمل.
1: هو هنا أيضا هي المسألة مرتبطة مرة ثانية بنمط كيف نحن نفكر بهذا المشاكل وكيف نقدر نعالجها
0: نعم.
1: إذا نحن ركزنا على النتائج ولم ننتبه للأسباب سندور حول أنفسنا، النتائج يقول أنه إذا كان في عقلي الباطن ومنظوري أنه ما في وظائف إذا أنا لن أستطيع أن أجد وظيفة
0: صحيح،
1: لأني أنا لم أبحث على الأسباب، هل السبب من عندي، هل أنا غير جاهز نعم. ما هي نوعية المهارات التي أنا أمتلكها
0: نعم.
1: فأروح أنا أشتغل على يعني على نفسي من المقام الأول.
0: طيب دكتور عندما نتحدث عن بناء الشباب فنحن لا نتحدث فقط عن تعليمهم تخصصا معينا، وإنما عن بناء شخصية واعية تمتلك عقلية المبادرة وحل المشكلات. كيف تعمل كلية مجتمع حضرموت على غرس هذه العقلية لدى طلابها؟
1: نعم بالتأكيد نحن أيضا يعني عرجنا هذه الجزئية من قبل أنه الجانب السلوكي ونمط التفكير عنصر رئيسي وأساسي في معالجته لدى الخطط الدراسية وفي المقررات
0: نعم. نعم.
1: وليس فقط مجرد الجانب المهني التخصصي البحث، الجانب التخصصي المهني البحث يعطى له 40%
0: نعم.
1: لكن أيضا 40% كذلك تقوم على المهارات الشخصية والقيادية
0: نعم.
1: وهو أنا كيف أنظر لنفسي، إذا نظرت لنفسي أني أنا ضحية وبأن البلد ما فيها أعمال سأبقى هكذا فيها نفس الدائرة
0: نعم.
1: ولكن إذا نظرت لنفسي أني أربط هذه الأمور كلها بإيماني العميق الداخلي أمام الله سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يقول أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وهؤلاء القوم هما ليسوا بالضرورة أن يكونوا يعني مسلمين، هو ذكرهم الله على يعني مسمى القوم، هؤلاء القوم يجب أن الإنسان أن يعمل كل ما عليه ويترك الأقدار لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا رأى منك السعي والمبادرة والخطوة الأولى حتما سيفتح لك كل الأبواب
0: نعم.
1: هذه الأفكار وهذه المنظورات يجب أن تثبت عند الطلاب، أيضا منظورات المبادئ والقيم، هل أنا بكرة عن ما بشتغل بكون صاحب رؤية واضحة ومبادئ واضحة وبكون قادر على أني أكون إضافة لهذه الشركة المؤسسة، ولا بتعامل هذه الشركة المؤسسة بمجرد أنا موظف وراتب آخر شهر، هذا كلها يجب أن تغرس منذ البداية.
0: جميل جدا.
1: الترتيب الأوليات، مفهوم العمل الجماعي، كيف نحن نقدر نتعاون مع بعضنا البعض، إذا الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان فهذا خير له من الله سبحانه وتعالى، ولن أنا أقف أني أحسد وأحقد على هذا الشخص
0: نعم.
1: هذه يعني مفاهيم نفسية يجب أن تثبت في النفوس قبل كل شيء
0: نعم.
1: بعدها ممكن الطالب يتعلم الجانب الفني سهل يكون سيكون سهل بشكل أكبر.
0: دكتور ربيع، التعليم حق للجميع، لكن بعض الشباب لديهم الشغف والقدرة والطموح بينما تقف الظروف المادية عائقا أمامهم. كيف تتعامل الكلية مع الطلاب المبدعين والشغوفين الذين لا تسمع لهم ظروف مالية بتحمل تكاليف الدراسة؟ وهذا يقودنا إلى تكاليف الدراسة، ممكن تحددوها دكتور؟
1: نعم، احنا بالمقام الأول نقول أي إنسان عنده رغبة ويبغى يسجل ابنه في الكلية يأتي إلينا ونستمع منه ويسمع مننا.
0: نعم،
1: هذه نقطة مهمة رئيسية.
0: نعم.
1: ثانيا نحن نقول يفترض أن احنا ننتقل من مربع المنح والاتكالية أعطوني كل شيء عشان تعلم. لا يا أستاذ علي، أنت تعرف اليوم أكبر الجراحين والبروفيسورات على سبيل المثال في مصر هم هم هم أبناء الفقراء والمساكين. بس هؤلاء أهلهم دفعوا عليهم تعبوا عليهم. نحن يجب أن نغير منظورنا تجاه هذه النقطة. أنا مستعد أني آتي بابني، ولكن ما أقول والله أعطوه منحة مجانية وهو سيقول خلاص أنا معتمد على غيري في كل شيء. نحن نبغى الناس كل واحد يقوم بدور، وكل واحد أيضا يحرك جزء من الـ من الـ من الـ من العجلة من من من جانبه. سيأتي مثلا الرسوم إذا ما هو قادر عليها يدفع عليها 50%. أنا مستعد بحكم مسؤولياتي في الكلية
0: تجي.
1: وأيضا عندي ضوء أخضر من الملاك أني أجلها له بعد تخرج. لكن أنا أزرع في عقليته أن عنده القدرة بأنه سيدفع هذا المبلغ وليس عبارة عن هبة وسرقة ستأتي له.
0: جميل جدا. هل لدى الكلية توجه لإنشاء صندوق

0: الدعم الطلابي أو
1: تقل على شكل مشاريع إنتاجية في البلد.
0: دكتور أمامنا دقيقتين فقط من نهاية وقت البرنامج. في المحور الخامس رسالتكم للشباب، كلمة أخيرة توجهها للشباب والطلاب الذين يفكرون في التسجيل في كلية مجتمع حضرموت الدولية للعام الدراسي الجديد، وخاصة لمن لديه طموح لكنه لا يزال يبحث عن الطريق المناسب لبناء مستقبله.
1: نعم، نحن عندما أطلقنا التسجيل قبل أسبوع حقيقة يعني أتتنا طلباء يعني بعض الطلبات من طلاب عندهم 97% من شهادة الثانوية.
0: نعم.
1: وهذا بحد ذاته يعني يعتبر إشارة إيجابية.
0: نعم.
1: لنظرة الناس للكلية. رسالتي لهؤلاء الطلاب، تعالوا واسمعوا، إذا اقتنعتوا سجلوا، إذا لم تقتنعوا فنحن فقط
0: لكم الخيار،
1: ندلكم على المكان الأصلح الآخر لكم.
0: جميل جدا.
1: ليس فقط مجرد أنه نحن نعمل مصيدة للطلاب عشان سجلهم عندنا، المشروع أكبر من ذلك، مشروع للبلد، مشروع هي صبت فيها خلاصة خبرات عشرات السنوات وتجارب أيضا من ما وصلت له مجتمعات. طيب. في الغرب والشرق بإذن الله تعالى.
0: طيب دكتور دقيقة واحدة ممكن تجاوب على هذا السؤال من زكي صالح، ما هي أسباب تصحر الكادر البشري والذهاب للخارج للعمل طالما أن بلادنا زاخرة بالمواد الأولية للصناعات المختلفة؟ في دقيقة واحدة فقط دكتور.
1: هو قد يكون يعني سؤال شخصي بعيد عن الكلية.
0: نعم.
1: لكن أنا أشوف أنه واحدة من الأسباب عدم العناية والاهتمام بالكفاءات في البلد. هذا عنصر رئيسي. يمكن لو القطاع الخاص بالذات التفت للقطاع للكفاءات بإمكانه أيضا أن يستفيد منهم بشكل أكبر. أحيان بسبب البعض يراها بسبب الأوضاع وضعف الخدمات والفرص الموجودة، يقول لك أنا مثلا بعيش برا يعني على قل عيالي بيحصلون فرص أفضل. فهنا هي مثل التحدي على الشخص نفسه، هل هذا الشخص قادر أن يتحمل بعض الصعوبات ويبقى في بلاده ويكون عنده روع عالية جدا من الجسارة والتحدي،
0: أو يفضل الهجرة.
1: يعني غالبا هو السؤال هذا مهم جدا أو الإجابة عليه مهمة، أنه أنت الذي تحدد ذلك.
0: طيب.
1: أيها الشخص، أنا عن نفسي اخترت أن يكون داخل البلد. نعم. رغم أني عشت في ألمانيا وعشت في السعودية وعشت في ماليزيا.
0: نعم.
1: وحصلت أيضا فرص جيدة، ولكن اليوم الحمد لله أنا لست نادم أني رجعت البلد بكل. نعم. فخر أقولها بكل صدق، والحمد لله اليوم الكلية نموذج، وحاضنة الأعمال اليوم أيضا نموذج آخر، وحصلنا فيها تمويل من البنك الإسلامي لأجل أبنائنا وبناتنا، وفي نفس الوقت أيضا عيالي وأبنائي مستشعرين كذلك أنه ما كل شيء يجب أن تحصله، لازم أحيانا الإنسان يحصل شيء ويتغاضى عن شيء آخر.
0: نعم. دكتور ربيع علي العبثاني، عميد كلية مجتمع حضرموت الدولية، الرئيس التنفيذي لشركة عالم الأعمال الاستثمارية، أتمنى لكم كل نجاح وتوفيق في كلية مجتمع حضرموت الدولية، ونرتقي بك في العام القادم بإذن الله تعالى، ونحن قد خطت خطوات الأولى هذه الكلية بنجاح كبير.
1: شكرا. بإذن الله تعالى. شكرا لك سعيد، جزاك الله.
0: حياكم الله. أعزائي المستمعين، حتى لقاء قادم لكم تحياتي علي باقي وتحيات عبد الله عيضة ومادرين باكود. إلى الملتقى في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مشوار اليوم.
3: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
2: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركاته سيدة والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعناوين. اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت تصدر بيانا بما يتم تداوله من دعوات تحريضية مشبوهة عبر التواصل الاجتماعي. وكيل حضرموت الجيلاني يؤكد أن قطاع الثروة السمكية يمثل أحد القطاعات الاقتصادية والحيوية المهمة في حضرموت. الوكيل المساعد بعلوي يطلع على برامج مؤسسة بركة التنموية. من الإجازة إلى التفاصيل، أهلا بكم. تتابع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات تحريضية مشبوهة ودعوات إلى التحشيد والتجمهر غير القانوني، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عموم مديريات المحافظة. وإذ تؤكد اللجنة الأمنية أن حرية التعبير مكفولة وفقا للدستور والقوانين النافذة، في أنها تحذر في الوقت ذاته من الإنجرار خلف أي دعوات لا تخدم المصلحة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والمخاطر المحدقة، وتتنافى مع النظام والقانون، وتستغل الظروف المعيشية والخدمية للمساس بالأمن القومي والسلم الاجتماعي لأبناء حضرموت. أن اللجنة الأمنية وانطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، لا تعلن بكل حزم ووضوح أنها تتعامل بيد من حديد وبموجب القانون مع كل من تسول له نفسه في الاستجابة لتلك الدعوات التحريضية أو المشاركة في أي أعمال تحشيد أو تجمهر أو قطع للطرقات أو المساس بالمؤسسات العامة والخاصة، وستتم ملاحقة المحرضين والداعين إلى الفوضى قانونيا وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل. وتهيب اللجنة الأمنية بكافة أبناء محافظة حضرموت بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية والتعاون الإيجابي معها للإبلاغ عن أي عناصر أو جهات تحاول العبث بأمن المحافظة واستقرارها. كما تدعو اللجنة كافة الناشطين والإعلاميين وخطباء المساجد إلى تحمل مسؤولياتهم في نشر الوعي المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية والتحريض وتعزيز ثقافة التعايش والسلم الاجتماعي الذي عرفت به حضرموت عبر التاريخ. حفظ الله حضرموت وأهلها وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار. أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري أن قطاع الثروة السمكية يمثل أحد القطاعات الاقتصادية والحيوية المهمة في حضرموت لما يوفره من فرص عمل ومصادر دخل لآلاف الأسر والمجتمعات الساحلية، فضلا عن إسهامه في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي. جاء ذلك خلال كلمته في تدشين ورشة العمل الخاصة باستئناف أنشطة مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن لاستعراض المرحلة الثانية والتدخلات المستهدفة والمقررة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة والمهتمين بالقطاع السمكي. وعبر الوكيل الجيلاني عن تقدير السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة

القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي لهذه المبادرة المتمثلة في استئناف أنشطة مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن ضمن مرحلته الثانية، مؤكدا أهمية المشروع في دعم وتنمية القطاع السمكي في مديريات ساحل حضرموت. من جانبه أوضحت مديرة فرع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بحضرموت الدكتورة أوسينا بحيدان أن المشروع يأتي امتدادا لمشاريع سابقة في القطاع السمكي بدأت منذ عام 2008، مشيرا إلى أن المشروع الحالي يعد من أكبر مشاريع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بميزانية تقارب 23 مليون دولار ويستهدف عددا من المحافظات الساحلية المحررة. وأكدت الورشة أهمية تعزيز التنسيق والشراكة بين السلطة المحلية والجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات العاملة في القطاع السمكي وتوجيه التدخلات وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمعات الساحلية بما يضمن تكامل الجهود وتجنب تكرار المشاريع وتحقيق أثر تنموي مستدام. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بركة التنموية الأستاذة ميعاد النهدي ومنسقة البرنامج والمشاريع بالمؤسسة الأستاذة مريم البحسني. واستهدف اللقاء التعريف بمؤسسة بركة التنموية واستعرض أبرز برامجها وأنشطتها الهادفة إلى تمكين المرأة ورعاية الطفل إلى جانب مناقشة نطاق تدخلات المؤسسة، حيث أوضح ممثلوها أن برامجها تستهدف مديريات المكلا والشحر وغير البوازير والريدة الشرقية وقصيعر من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في خدمة المرأة والطفل وتعزيز التنمية المجتمعية. وأكد الدكتور مراد بعلوي أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في توسيع نطاق البرامج التنموية الموجهة للمرأة والطفل ويدعم المساعي المبذولة إلى تحقيق تنمية مجتمعية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة. رفع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت ممثلا بالأستاذ أمين عبد الله بعباد مدير المكتب أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بمناسبة تحقيق 2 من أبنائها نتائج متميزة ضمن أوائل الجمهورية في الاختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد. وهنأ المكتب الطالب فيصل صالح عمر سعيد البطاطي من ثانوية المكلا النموذجية للبنين بمديرية مدينة المكلا لتحقيقه مجموع 799 درجة وبمعدل 99.88% في القسم العلمي. كما هنأ الطالب شهد صالح سعيد عبد الله بن طويلان من ثانوية الرائدة قدرية عبد الصادق باوزير بمديرية غيل باوزير لتحقيقها مجموع 779 درجة وبمعدل 97.38% في القسم الأدبي. وأكد الأستاذ أمين عبد الله بعباد أن هذا التفوق يمثل مصدر فخر واعتزاز للقطاع التربوي والتعليمي في حضرموت ويجسد ما يتمتع به أبناؤها من قدرات علمية وإمكانات تؤهلهم لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية. وأشاد مدير مكتب الوزارة بالجهود التي بذلها الطالبان وأسرهما والمعلمون وإدارتا المدرستين والتي أسهمت في الوصول إلى هذه النتائج المشرفة، مؤكدا أن هذا النجاح ثمرة للتكامل بين الأسرة والمدرسة والجهات التعليمية والمجتمع. كما ثمن اهتمام ودعم السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالمحافظ الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالقطاع التربوي والتعليمي وتشجيع المتفوقين وتحفيزهم لمواصلة مسيرة العلم والتميز. ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى رصيد النجاحات التي يحققها طلاب وطالبات حضرموت في المحافل التعليمية، ويؤكد استمرار حضور المحافظة في صدارة المشهد التعليمي على مستوى الجمهورية.
بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت تصدر بيانا بما يتم تداوله من دعوات تحريضية مشبوهة عبر التواصل الاجتماعي. وكيل حضرموت الجيلاني يؤكد أن قطاع الثروة السمكية يمثل أحد القطاعات الاقتصادية والحيوية المهمة في حضرموت. الوكيل المساعد بعنوي يطلع على برامج مؤسسة بركة التنموية. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايم قارئها محمد بن جوهر، ومن محررها الزميل سالم محروس، ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل أسامة جابر. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. شارك المدير الفني للاتحاد اليمني لكرة القدم الكابتن أمين السنيني ومسؤول التعليم في الإدارة الفنية الكابتن محمود عبيد أمس الأربعاء في جلسة العمل الفنية التي نظمها الاتحاد الآسي لكرة القدم AFC لتحليل ومراجعة كأس العالم 2026 والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي زوم. وشهدت الجلسة مشاركة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول كابتن نور الدين ولد علي ومساعد المدرب إلى جانب عدد من المدربين المسؤولين الفنيين للاتحاد أو الأعضاء في الاتحاد الآسيوي. وتناولت الجلسة أبرز الجوانب الفنية المرتبطة بنهائيات كأس العالم 2026 من خلال تحليل ومراجعة الاتجاهات الفنية والتكتيكية التي شهدتها البطولة إلى جانب مناقشة عدد من الجوانب الفنية وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين الأجهزة الفنية المشاركة. اختتمت بمدينة المكلا منافسات البطولة الشطرنجية للفئات العمرية الشباب والناشئين والتي نظمها فرع اتحاد اللعبة بساحة حضرموت بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن خطة النشاط العام لعام 2026 بهدف رعاية تأهيل الفئات العمرية باعتبارها القاعدة الأساسية للنشاط الرياضي، حيث احتضنت قاعة حضرموت للتنمية الفكرية بالمكلا منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 20 شطرنجي من المواهب الواعدة تم توزيعهم على فئتي الشباب والناشئين. تحت شعار لا للمخدرات وبرعاية كريمة من قبل الأستاذ فياض فرج بعامر المدير العام لمديرية مدينة المكلا والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة حضرموت وبتنظيم لجنة حي الطلائع بفوة ووسط حضور رسمي ومجتمعي ورياضي، يتقدم مستشار وزير الشباب والرياضة الأستاذ محسن علي العطاس وعميد دركن عبد الله أحمد الأحمدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية مدير مكافحة المخدرات بأمن ساحل حضرموت. افتتحت على منشآت ملعب كرة القدم بنادي الهلال البطولة السنوية تحت شعار لا للمخدرات. حسب نادي الشباب تعاقده مع لاعب الاتحاد عبد الرحمن العبود بعدما أعلن رسميا ضم لاعبه خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية بعقد يمتد لمدة موسمين مع إمكانية تمديده لموسم إضافي. ويخوض العبود مرحلة جديدة في مسيرته بقميص الشباب بعد سنوات من تمثيل الاتحاد الذي انضم إلى صفوفه في يوليو 2019 ونجح خلال فترة وجوده مع الفريق في أن يكون إحدى العناصر التي شاركت في مختلف الاستحقاقات. أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا تعاقده مع لاعب الوسط الكاميروني كارلوس قادما من برايتون في صفقة أصبحت في انتظار استكمال إجراءات التسهيل الرسمية. ووقع كارلوس البالغ من عمر 22 عاما عقدا مع مانشستر يونايتد يمتد حتى يونيو 2031 مع إمكانية تمديد لموسم إضافي ليبدأ بذلك مرحلة جديدة في مسيرته بقميص الشياطين الحمر. وأكد النادي الإنجليزي على موقعه الرسمي أن اللاعب نجح خلال الفترة الماضية في ترسيخ مكانته كأحد أبرز لاعبي خط الوسط الصاعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز. يتركب نادي تشيلسي قرارا حاسما بشان مستقبل الأرجنتيني إنزو فرنانديز مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية من نهايتها في ظل استعداد مانشستر سيتي لتلبية المطالب المالية للنادي اللندني مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط. وبحسب مواقع إلكترونية رياضية فإن مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض يصل إلى 120 مليون جنيه استرليني وهي القيمة التي حددها تشيلسي للموافقة على رحيل فرنانديز، بينما يخطط النادي السماوي لتسريع المفاوضات قبل إغلاق سوق الانتقالات الحالية. مباريات اليوم الخميس في بطولة كأس الجمهورية اليمنية تضامن حضرموت مع سد مارب على ملعب الفقيد بارازم في الرابع عصرا، والدور الأسباني سلتا فيغو مع أساسونا في 39 دقيقة وبرشلونة مع أتلتيكو بلباو في 10 مساء. وفي كأس الرابطة الإنجليزية تشيلسي مع لوتون تاون في 39 دقيقة وفولهام مع ويمبلدون في 10 مساء. وفي دوري أو آر المصري مودرن سبورت مع غزل المحلة في 5 عصرا، والمقاولون العرب مع المصري في 8 مساء، وبيراميدز مع أبو غير في الثامنة مساء، وفي دوري نجوم بنك الدوحة الغرافة مع الشمال في 15 دقيقة، والوكرة مع الريان في 37 دقيقة. أما دوري جنو السعودي جدة مع النجمة في 27 دقيقة، الجبلين مع الجيل في 27 دقيقة، والجندل مع الصقر في 58 دقيقة. الأخبار هذه انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، نلتقيكم يوم السبت القادم بمشيئة الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: إذاعة المكلا تقدم.

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 62 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

أحد المستمعين الكرام يسأل عن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فيقول أسمع بعض المذيعين يفتح الباء فيقول رب العالمين، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب عن هذا السؤال أن هذا جائز، ففي الآية الثانية من فاتحة الكتاب الكريم الحمد لله رب العالمين يجوز في كلمة رب ثلاثة أوجه جاءت عليها ثلاث قراءات لهذه الآية. القراءة الأولى بالجر الحمد لله رب العالمين، وهي قراءة جمهور القراء على أن هذا اللفظ نعت للفظ الجلالة، يتلوه نعتان آخران الرحمن الرحيم، أو هما بدل ونعت كما ذهب إلى ذلك بعض المعربين. أما القراءة الثانية فهي قراءة النصب التي يسأل عنها السائل الكريم الحمد لله رب العالمين، وهي قراءة زيد بن علي وأبي زيد والكسائي وأبي العالية وعيسى بن عمر وابن السميفع اليماني، ونصبها على المدح مفعولا به لفعل محذوف. وزعم آخرون أن تخريج النصب على النداء بإضمار حرف النداء، ذكر ذلك ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز، وحكى الأهوازي قراءة زيد بن علي رب العالمين الرحمن الرحيم بنصب الألفاظ الثلاثة، وهي قراءة تجري على لغة فصيحة لبعض العرب. يقول سيبويه في الكتاب وسمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين، فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية. القراءة الثالثة هي قراءة الرفع الحمد لله رب العالمين على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي هو رب العالمين، قرأها بالرفع أبو جعفر وأبو زيد والعقيلي والربيع بن خيثم وأبو عمران الجوني. يقول ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر وعن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري رب العالمين بالرفع والنصب، حكاه عن العرب، ووجهه أن النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت المخالفة بينها، فينصب بعضها بإضمار فعل ويرفع بعضها بإضمار المبتدأ، ولا يجوز أن ترجع إلى الجر بعدما انصرفت عنه إلى الرفع والنصب. إذن في لفظ رب العالمين من فاتحة الكتاب الكريم الحمد لله رب العالمين ثلاث قراءات، الجر والنصب والرفع، والجر أعلاها وهي قراءة الجمهور.

من أمثال العرب المشهورة قولهم: يعرف من أين تؤكل الكتف. يضرب هذا المثل للداهية الذي يأتي الأمور من مأتاها، لأن أكل الكتف أعسر من غيرها كما يقول شارح هذا المثل. وقيل معنى المثل إنه عالم بالأشياء، عارف بما يأتي ويذر. فقيل أكلها من أسفلها لأنه يسهل انحدار لحمها، ومن أعلاها يكون متعقدا ملتويا لأنه غضروف مشتبك باللحم. وبعضهم يقول: المرقة تجري بين لحم الكتف والعظم، فإذا أخذتها من أعلى خرت عليك المرقة وانصبت، وإذا أخذتها من أسفلها انقشر من عظمها خاصة، والمرقة مكانها ثابتة. قال الأصمعي: العرب تقول للضعيف الرأي إنه لا يحسن أكل الكتف. العرب تقول للضعيف الرأي إنه لا يحسن أكل الكتف. وأنشد: إني على ما ترين من كبري أعلم من أين تؤكل الكتف. وفي شرح المقامات لسلامة الأنباري نقلا عن السيوطي في المزهر قيل: إن في الكتف موضعا إذا أمسكه الإنسان سقط جميع لحمها. يقول أوس بن حجر: أمدلكم بعض من يرتاد مشتمتي بأي الأكلة لحم تؤكل الكتف. ويقول أبو الحسين الجزار: حسن التأتي مما يعين على رزق الفتى، والحظوظ تختلف، والعبد مذ كان في جزارته يعرف من أين تؤكل الكتف.

ذكرنا في الحلقة السالفة عددا من الألفاظ التي استعملتها العرب في أسماء الحميات، ونتابع في هذه الحلقة ذكر بعض الصفات التي أطلقتها العرب على هذه الحميات. فإذا كانت الحمى لا تدوم بل تكون نوبة واحدة من الحمى فهي حمى يوم، فإذا كانت الحمى تأتي الشخص في كل يوم فهي الورد بكسر الواو، جاء في لسان العرب. والورد من أسماء الحمى، وقيل هو يومها عن الأصمعي: الورد يوم الحمى إذا أخذت صاحبها لوقت وقد وردته الحمى فهو مورود. والعامة عندنا يسمون الحمى الورد بفتح الواو، وهي محرفة من الورد التي هي من أسماء الحمى عند العرب. والذي تصيبه الحمى يقول العامة فيه فلان مارود، وهو تصحيف مورود في العربية الفصحى، والمورود هو الذي ترتاده الحمى كل يوم. فإذا كانت الحمى تنوب يوما وتتركه يوما فهي الغب. وفي اللسان: الغب إذا شربت الإبل يوما وغبت يوما، يقال شربت غبا. وكذلك الغب من الحمى، والغب من ورد الماء، فهو أن تشرب يوما ويوما لا. والغب من الحمى أن تأخذ يوما وتدع.

آخر شتا وفياشا أي فاخرة، ورجل فياش أي مفايش، وجاءوا يتفايشون أي يتفاخرون ويتكاثرون. وقد فايشتم فياشا، ويقال فاش يفيش وفش يفش بمعنى واحد، والفياش المفاخرة. قال جرير: أيفايشون وقد رأوا حفاثهم، قد عضه فقضى عليه الأشجع. والفيش النفخ، يري الرجل أن عنده شيئا وليس على ما يرى. وفلان صاحب فياش ومفايشة إذا كان نفاخا بالباطل وليس عنده طائل. انتهى النقل من اللسان. يقول جرير هاجيا الفرزدق: يفيش ابن حمراء العجان كأنه خصي براذين تقاعس في الوحل. ففعل المفاخرة في الفصحى إذن هو فاش يفيش بالياء، والعامة عندنا يستعملونه بالواو ويقولون فاش يفوش.

حكى الصولي أن محمد بن الحسن كان له ابن فيه حمق وغفلة، فقال الابن لأبيه يوما: إني قد قلت شعرا. قال له أبوه: أنشدنيه. قال: فإن أجدت أتهب لي جارية أو غلاما؟ قال: أجمعهما لك، أي أعطيك جارية وغلاما معا. فأنشد ابنه قائلا: إن الديار طيفا، هيجن حزنا قد عفا، أبكينني لشقاوتي وجعلن رأسي كالقفا. فقال له أبوه: يا بني، والله ما تستأهل جارية ولا غلاما، ولكن أمك طالق ثلاثا لأنها ولدت مثلك. وحكى الجاحظ أنه مر بمعلم صبيان فرآه قد كتب لأحدهم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فقال له الجاحظ: ويحك، لقد أدخلت سورة في سورة. قال المعلم: نعم، إذا كان أبوه لا يدفع أجرة التعليم فيدخل شهرا في شهر، فأنا أيضا أدخل سورة في سورة، فلا آخذ أنا منه شيئا ولا يتعلم ابنه شيئا. وحكى ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين عن علي بن مهدي قال: مر طبيب بأبي واسع فشكى إليه ريحا في بطنه، فقال له الطبيب: خذ قليلا من الزعتر. فقال الرجل: يا غلام، أعطني دواة وقرطاسا حتى أكتب الدواء. فبعد أن أحضروا له الدواة والقلم قال للطبيب: ماذا قلت أصلحك الله؟ قال: قلت كف زعتر ومكوك شعير، أي مكيال من شعير. فقال الرجل: لما لم تذكر الشعير أولا؟ فقال له الطبيب: ما علمت أنك حمار إلا هذه الساعة.

تنقسم الألفاظ في العربية من حيث دلالتها على العدد على ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. فالمفرد معلوم بلفظه وهو ما دل على واحد، والمثنى يدل على اثنين أو اثنتين من غير عطف كالكتابين والرجلين والمرأتين. أما الجمع فله أقسام في العربية، فهناك جمع المذكر وجمع المؤنث وهما جمع التصحيح، وثمة جموع أخرى هي جموع التكسير التي لها أوزان معلومة مخصوصة في العربية. ولكننا نجد أحيانا ألفاظا مفردة لا جموع لها من ألفاظها، ونرى جموعا لا مفردات لها من ألفاظها. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن طائفة من الألفاظ المفردة التي ليس لها جموع من ألفاظها، مع بيان معاني هذه الألفاظ واستعمالاتها. من هذه الألفاظ المفردة التي لا جمع لها اليم، وهو البحر، وهو من الألفاظ الدخيلة إلى العربية من السريانية، وأصله في السريانية يما بالألف المتطرفة التي هي علامة التعريف في السريانية، وقد نطق به القرآن، قال تعالى: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. وفي لسان العرب عن الليث: اليم البحر الذي لا يدرك قعره ولا شطاه، ويقال اليم لجته. قال الزجاج: اليم البحر، وكذلك هو في الكتاب. الأول لا يثنى ولا يكسر ولا يجمع جمع السلامة. ويقع اسم اليم على ما كان ماؤه ملحا زعاقا، وعلى النهر الكبير العذب الماء. وأمرت أم موسى حين ولدته وخافت عليه فرعون أن تجعله في تابوت ثم تقذفه في اليم، وهو نهر النيل بمصر وماؤه عذب. قال الله تعالى: فليلقه اليم بالساحل، فجعل له ساحلا. وهذا كله دليل على بطلان قول الليث: إنه البحر الذي لا يدرك قعره ولا شطاه. انتهى النقل من لسان العرب. يقول أبو العتاهية: كأنها من حسنها درة أخرجها اليم إلى الساحل. ويقول أبو تمام مادحا: هو اليم من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. ومن هذه الألفاظ المفردة التي لا تجمع القبول بفتح القاف، وهي الريح التي تهب من جهة مطلع الشمس، وتسمى الصبا أيضا بفتح الصاد، وسميت قبولا لأنها تقابل الدبور، أو لأنها تقابل باب الكعبة، أو لأن النفس تقبلها. وفي تهذيب اللغة: القبول من الرياح الصبا. وقال الأصمعي: الرياح معظمها الأربع: الجنوب والشمال والدبور والصبا. فالدبور هي التي تهب من دبور الكعبة، والقبول من تلقائها، وهي الصبا. قال الأخطل: فإن تبخل سدوس بدرهميها فإن الريح طيبة قبول. ومن هذه الألفاظ المفردة التي لا جموع لها الدبور، وهي من أنواع الريح التي سبق الحديث عنها آنفا. ومن هذه الألفاظ براء، وهو مصدر قولك: برئ فلان من الأمر، يبرأ ويبرؤ براءة وبراءة. والأخيرة عن اللحيان كما ذكر ابن منظور في لسان العرب، إذ يقول: قال اللحياني: وكذلك في الدين والعيوب برئ إليك من حقك براءة وبراءة وبروءا وتبرؤا.
وأبرأك منه وبرأك. وفي التنزيل: فبرأه الله مما قالوا وأنا بريء من ذلك وبراء. انتهى النقل من اللسان. وجمع البريء براء مثل كريم وكرام، وبراء مثل فقيه وفقهاء، وأبراء مثل شريف وأشراف، وأبرياء مثل نصيب وأنصار.

يقول هو براء من الذنب وهي براء منه وهما براء منه وهم براء منه وهن براء منه. وفي كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري: ونسبة ما هم فيه براء من زيادة القبض والانحراف عن السوية. وفي سنن البيهقي: وإن أمروكم بشيء مما لم آمركم به فهو عليهم وأنتم منه براء. وفي المعجم الكبير للطبراني: ألا إني منهم بريء وهم مني براء. ومن هذه الألفاظ أيضا السراب، وهو ما يرى نصف النهار كأنه ماء وليس بماء. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وفي اللسان أن السراب هو ما يجري على وجه الأرض نصف النهار كأنه الماء. قال أبو الهيثم: سمي السراب سرابا لأنه يسرب سروبا، أي يجري جريا، ولا يجمع السراب ولا يثنى. قال الأعشى: وبيداء يلعب فيها السراب لا يهتدي القوم فيها مسيرا. ويقول البحتري: ولئن شكوت ظماي إنك للتي قدما جعلت من السراب شرابي. وسنذكر في الحلقة القادمة بمشيئة الله ألفاظا أخرى مفردة لم يسمع من العرب جمع لها من لفظها.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله الساود من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم

وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك في الموطأ والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك في الموطأ والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند باي عشوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: أيوب أنا أتذكر ورد في أول تسجيل أمام رئيس الجمعية الرياضية، كل كشف كل الرياضيين قدموا كشوفات أسماء الرياضيين اللي عندهم هاي، طلع بالصدفة هكذا مرتين، طلع في كوكب مكلة وطلع في كوكب الشهر، نحن قدمنا على أساس أنه لعبنا يعني، طلعوا ده لأصحاب ال فاستدعى رئيس النادي رئيس الجمعية الرياضية هذه بعد ما كيف هذا طلع ال بغى معاه من قال له قلت مع أصحاب الشهر يا أبو شيخ عبد الكريم البارحيم رئيس النادي يعني
1: كوكب المكلة
0: كوكب المكلة والله أثنى عليه أنا كنت موجود يعني أثنى عليه هذا قال له أنك وفي يعني بارك الله فيك أنك وفي يعني على كل حال أصحابنا طلعوا على أساس أنه يعني يمكن يرغب عندنا هكذا قالوا لا بغيت مع أصحاب الله وقع مع أصحاب الشهر يعني. فكان أيوب وفي مع النادي والنادي هذا وفى وأضاف
1: النادي قدم لأيوب الكثير يعني ساعده يعني في الاستقرار
0: في ساعده في الاستقرار نعم كنا يعني نبحث له عن عمل يعني إلى درجة أنه يعني عندما نفشل في هذا نعطي له المقهى حق النادي اشتغل هكذا من أجل يعني يدر له
1: المقهى اللي كان فيها سعيد عبد النعيم
0: كان فيها سعيد عبد النعيم نعملها له هذه. وأتذكر أنه جاني وأنا في 83 أيوب الله يرحمه وقال لي أنا حبيت أنا نطلب المقهى هذا نشتغل مشان كنت قاعد هذه من عمل الأسماك من جمعية الصيادين تقاعد يعني من العمل يعني. كان عمل بالأجر اليومي يعني. بتعاقد يعني وبغيت وكدوا نادي سمعون قايم فقال أيضا طلبت بالمقهى هذا وما أعطوني قلنا هل ما أعطوك إياه يعني أنت يعني مفروض أن الشهر كله تكافئك يعني المهم يعني ما أنا داري كيف الهيئة الإدارية هذه سمعت كلام أيوب بس فقلنا يعني إن شاء الله يعني بأن فعرفنا بمحمد علي شماخ وشرحت له يعني قصة أيوب هذا المجا من أفريقيا
1: هو يعني لما جاء من أفريقيا يعني
0: جاء طالب علم يعني
1: وبيرجع إلى
0: بلاد وبيرجع بيرجع لأنه أخوه قاضي أخوه قاضي يعني
1: إيش من بلاد في أفريقيا
0: في جنبورة مدي جنبورة جنبورة هذه يعني. فاستهوت الكرة ويشعر هكذا حصل الشيخ عبد الرحمن بكير حصل
1: استهوت الكرة هل جاء جاهز للشعر كرياضي هل سبق
0: لا لا لا كريم يعني لا أبدا أبدا لا يعني كما يقول له أيوب هذا أن زادت الديون وتوقف الصرف توقف الإرسال من أخوه توقف الصرف يعني و اضطر الديون عليه تكاثرت فاضطر يجي اضطر يجي الشهر هكذا ويعرف أسر من أفريقيا هناك من الشهر ترتاد أفريقيا في منطقتهم هكذا شفت فمحمد علي قدم له هدية مشكورا اسمعني إن شاء الله محمد علي بشماخ قدم له سيارة يعني كنت خدمت يعني من سيارة الدولة
1: يشتغل بها يعني
0: يشتغل بها كده يعني
1: وكان في ذاك الوقت ممنوع
0: كان ذاك الوقت ممنوع بس يعني عرفناه يعني هذا وقلنا له هذا رجل ضحى معنا ضحى مع البلد ضحى بأهله يا محمد كنت نشتغل يومها في دار المحافظة يعني قال يلا بس ب8000 قلنا ب8000 أعطانا هالشايل يعني أما ناله هذا دهسته أتذكر يعني في هذا ال فأيضا تمنى النادي هذا زواجه وهذا وتأمين يعني كنا معه في كل ال
1: هو أول منصور أحمد أحد
0: منصور يعني عبد أحمد نعم
1: عبد أحمد هو له فضل كذا
0: أيوة سيد نعم منصور عبد أحمد له فضل يعني هذا حقيقة
1: في يعني احتضانه يعني
0: أيوة سيد كان يعني كان اعتبره قال له اعتبرنا أبوك يعني
1: إيش هذا منصور عبد أحمد إيش
0: هذا سيد هو رئيس النادي رئيس نادي مؤسس نادي الكوكب
1: من المؤسسين نادي الكوكب يعني. الصباح
0: ورجل ميسور الحال ورجل طيب جدا يعني الله يرحمه يعني. الله يرحمه من تولى رأس النادي أكثر من مرة يعني يعني حاله المالي وضعه المالي الطيب هذا يعني يدعمنا احنا بالكرات هذه وبالأدوية وبكل ما الزمن يعني حلت علينا أزمة يعني. فاكتشفوا هذا يعني من خلال التمارين اللي يلعب فيها عند الرباط. هنا عند الرباط كانوا يلعبون في المسيات العصرية. اكتشفوا هذا الرياضيين هذا القدامى المسجاي الملاحي
1: المزجاجي
0: السبيت المسجاي عبد الله المسجاي وايضا سبيس حليل وايضا
1: سبيس حليل اللي كان حكم هذا
0: سعيد عبد النعيم سعيد سبيس حليل كان حكم نعم ما شاء الله عليك. هذا سعيد عبد النعيم هذا يعتبر رياضي يعني لا عبد النعيم ايوه بطل الخمسينات يعني والاربعينات هذا. المهم يعني خلصنا من هذا التكريم هذا اللي حصل له هكذا.
1: لا لا يعني انه انت تقول لي سبيت صحاليل والمزجاجي كانوا هذول يعني كان اللي كانوا في البداية كانوا يلعبون مع أيوب في الحواري
0: كانوا يلعبون كانوا مشاهدوني
1: يشاهدون
0: في قاعدة دائما هذه الحواري هذه فيها خلون هكذا الناس يشاهدون العقار يشوفون سعيد عبد النعيم هذا يعني كنت تمرس الرياضة يعني وبرز فيها هذا وتصدر الشهرة هذا يعني خلال الأربعينات والخمسينات هو وأحمد كنسة أبو حسن كنسة فقالوا هذا موهبة حافظوا عليها. اكتشفوا هذا ان الموهبه ولدت عند الرجل هذا يعني ما هو لاعب عادي يعني ما تقول جاء لاعب من هناك ولا هذه. فاستمر يعني احتضن منصور ناصر عبد احمد وجلسوا عنده في البيت هكذا يعني فتره طويله هذا حتى حلول الزواج في عام 70 بعد زواج يعني بعد في عام 71 كنا احنا في السجن يعني هذا قام النادي بما يلزمها من كل ما يلزم أيوب هذا في السواق هكذا وما قصر يعني يعني وصرح أيوب في كتابه البنبريك وقال أنه في ناس قالوا أنه يعني نادي الكوكب يخفي الرسائل اللي تاتي من أهلي يعني أنا أكذب هذا الكلام أبدا الرسائل كلها توصل لي هذا تبعا يعني
1: توصل لك
0: توصل لي هذه يقول
1: توصل له
0: توصل لي اتباعنا هذا وما يخفي شيء النادي هذا ولا

0: العلاقة بينه وبين أهله انقطعت ولا كيف يعني؟
1: بعد ما الرسالة جات هذه حق الشيخ عبد الرحمن بكير، في رسالة يوم استدعاني الشيخ عبد الرحمن بكير في المحكمة وقال لي حسين عاد عندنا يعني محامي ولا كاتب عرض حالات ولا صاحب علماء اسمه أيوب جمعة. قلت له ناس وش الموضوع يعني؟ وهو كل يوم الشيخ عبد الرحمن هذا نجيب الصفنة الرياضية، الصفة الرياضية في كل الصف هذا هو ذكر مستمر يعني. قلت له أعتقد في تريمة يعني. قال هذه رسالة من أخوه بغير بنتجمل معه، التقيته في مكة في المؤتمر الإسلامي هذا، إذا تعرفت عليه هاته أنا بسفره هذا على قد يكون ظروفه صعبة ما بعمل له السفر هذا. قرأنا رسالة بخسر لك الموضوع، بادر النادي هذا بالزواج، كنا احنا على تحضير زواج حقه بادر.
0: والرسالة بلغ بها أيوب ان هذه جت رسالة من
1: ايوه بلغ بها يعني تزامرت في نفس الوقت هذا يعني حركة استنفار وحلول الزواج يعني.
0: يعني كان النادي متحفظ يعني على أيوب يعني خايف انه يسافر يعني.
1: ما انا اقول لك نحن نحضر يعني
0: نحضر
1: متى بتخلص الغرفه حق النوم، متى بتخلص الفرش، متى بتعمل الحصير، متى بتعمل هذه يعني. هذه الظروف يعني بعضهم يفسرون على اساس انه يعني اخر. فالمهم يعني بعد ما خلص تم الزواج بعدها بستة اشهر او سبعة اشهر انه الجواز جاهز، كل شيء جاهز يعني، عند ما في مانع يعني بتروح تشوف اهلك هذا من حقك يعني. وراح هذا وماخذ ثلاث اسابيع هو ظهر قابلهم برجع لما بت هذا وال يعني زار هناك اهله هذا وشافهم.
0: هو شيء كان السفريه لايوب في ايام المنتخب، وصل للمنتخب اليمن الديمقراطيه كان وقابل أحد من أهله،
1: راح هناك بس مكان مسافة بعيدة كانت وقت الحي صالح كان سفير هكذا يقول لي عبدالله بعامر مكان بعيد كذا يعني، بس هذه وملزم بتدريبات ومباريات وهكذا ما سمحوا له يعني كذا يعطونه فرصة في المهم يعني. وفى ووفينا شفت وودعناه يعني إلى داره ونحن راضين عنه وهو راضي عننا، ما ظلمناه ما تعبرنا عليه ما قالها كلمة هذا أن أبدا. قال فكوا الطرف الآخر فك علينا دعاية أن نحن نخبي رسائل خايفين لا يروح نفقده بالعكس
0: يعني. في كوكب الصباح هذا وبعد نادي سمعونا،
1: لا كوكب الصباح لا نادي سمعونا،
0: نادي سمعونا
1: لا لا نادي سمعونا لا نادي يعني الفريق الآخر يعني،
0: لا فريق الآخر
1: يعني يقول لك
0: نحن الطرف الآخر
1: نقول لك يعني. فأنا ما نقول لك زيد ولا عمر، ولكن أقول لك إن يتهمون إحنا على أساس إنه كل ما جت رسالة شعقناها، بالعكس والله معنا نحن لأن من شدة حبنا له هذه على أساس إنه يعني كان يعني ساعدنا في تكوين أسرة، ساعدنا في تكوين أسرة يعني في هذا ال وأسفين إن إحنا في آخر الأيام هذا ما قدرنا يعني نساعده في يعني حق علاج ابنه.

0: وجودي على حبيبي خففي بعض الذي في الباب البعض الذي في الباب.
1: طيب استاذ حسين, في صورة لك تربطك بالأيوب جمعة؟
2: نعم,
1: يعني اعتقد انها في الستينات او
2: في 63 يعني 63.
1: هذا في المكلة والشهرة؟
2: لا في المكلة. هذه
1: ايش قصة هذه الصورة؟
2: قصة هذا يتغدى عندي في هذا, كان موجود في المكلة ذاته وتغدى عندي هذا, وكان عندي ايضا اقبال ابراهيم, وخرجنا هذا وكنت لابس حق الدريس يعني عند باجنيد, احمد باجنيد, عرفت احمد عبد الله باجنيد جارنا.
1: ايوه
2: خلينا هذا في وكنا لابس
1: اللي صوركم محمد باجنيد,
2: احسن محمد باجنيد يعني ما. وكان معنا اقبال ابراهيم.
1: ايوه اخو اسكندر
2: هذه.
1: وين اقبال يعني؟ في الهند.
2: اقبال في الهند يعني. ف
1: الله اقبال كان في اسكندر, كان من الشهر يعني.
2: اسكندر من الشهر, اقبال من الشمره, بلا الشهر مواليد شهر يعني. كان والدهم هذا وكيل حق جمعلالة,
1: ابوهم ابراهيم يعني.
2: ابراهيم
1: ابراهيم
2: وكيل
1: شبير ولا
2: يعني
1: شبير
2: شبير اللي اسمه اسكندر يعني. لا يعني اقبال ابراهيم فاضل يعني, كان تاجر يعني في سوق الشهر من قد الدكان يعني. والدهم ما حصلوا هذا ولا قطعه ارض
1: في الشهر,
2: اقبال هذا ولا اسكندر حصل له يمكن قطعه ارض, هذه تمكن بها اقبال ما حصل ولا قطعه ولا متر. جبنا هذا الى احد المسؤولين من الشهر, طبعا هذا مش ابن الشهر, بغينا له قطع لإقبال هذا, خدم البلاد هذا وخدم الناس وخدم المجتمع هذا. قال ما عادش
1: خلصت
2: القطع. هذا الكلام في بداية التوزيع, بداية التوزيع هذا. وهو طبعا هو مش من أبناء المدينة, من الحامي من الديس. قلنا له شكرا, انت عارف هذا الرجال هذا خدم البلاد اكثر مني ومنك يعني.
1: اقبال
2: على اقبال يعني مسكين يعني. ف انا عجبنا ان هذا اسمه ايوب انه لقى الملاحظه هذه البنبريك, وقال له هذا شوف هذا الكلام اللي سمعته هذا برا هذا مش صحيح. اصحاب النادي هذا انا ما قصروا معي, اخواني واهلي اعتبرهم, و نحن نمزق رسائل ونحن مش عارف أبدا يعني. أنا أتذكر لما كنت في رأس النادي جال عندي قال لي يا أخي أنا بغيت بعتزل.
1: توليت رأس النادي عام كم؟
2: عام جيت أنا كنت عام 70 انتقلت الشهر, فقال لي أنه تم انتخابك نائب رئيس وصعيب صالح الرياضي هذا المعروف يعني, صعيب صالح الرئيس. وفجأة هذا غاب علينا سيبا صالح أثناء عام 70 يعني, وغادر فجأة هكذا وظهر بيواصل دراسته يعني. فاستمريت هكذا مع الأحداث هذه في 71 هذا حق الانتفاضة هكذا, دخلنا السجن.
1: انتفاضة اللي في الشهر,
2: انتفاضة حق الشهر هذه, دخلنا السجن هكذا وشكلوا لقنا الملاحي كده سكرتير مجلس الرئاسة, وانا داخل في هذا وشكلوا هذه الرئاسة.
1: بس كان في السجن؟
2: السجن يعني اشهر هذه مش ما هي ما هذا بس بعد
1: يعني
2: بعد
1: معك سياسي موقفك يعني؟
2: والله لا ادري انا يعني, انت ما سياسي انا توقفت يعني من تقريبا يعني من 68 هذه انا يعني توقفت بيني وبين نفسي يعني من العمل السياسي يعني. ما قدرت استوعب يعني 68 يعني ما حق هذا جابها الأشطل, ففي حق اللي أسمر رأس هذا.
1: سنتحدث عن هذا القصة الآن. أصبحت رئيس النادي
2: هذا, ولكنه أيضا يعني بدخولي للسجن هذا يعني خلاص يعني رتبوا غيري يعني, طلعت رأس جديد يعني ما أدري منهم. وأنا غادرت هذا السجن منها تو رأس للمكلة خلاص يعني, ونقل العملية يعني من إدارة الزراعة والأسماك إلى ديوان المحافظة.
1: يعني أنت قلت على علاقتك بالكابتن أيوب جمعة من منذ 58 واستمرت يعني.
2: استمرت ما توقفت يعني. إلى أن توفي يعني حضرت جنازته وجنازة زوجته وزوايا عياله يعني استمرت عليه من 58 إلى هذا.
1: وهذه كان الصورة صورة كان هو متغدي عندك يعني.
2: كان متغدي عندي يعني باستمرار يعني ارتاد بيتي باستمرار. يعني زي ما تقول هذا أنا همزة توصل بينه وبين.
1: ولكنك أنت مشجع للنادي
2: كيف نفسه هذه إدارية في الهيئة الإدارية.
1: كانت مباراة بينهم بين من؟
2: لا ما أتذكر. ما أتذكر. أنه كان مقيم كان مكلق
1: كان مقيم في ذلك الفترة.
2: الفترة مقيم كان في الشرطة مصلحة هذه الفترة هذه. وما أتذكرني أي مباراة ما إنما هو لبس عندنا في البيت. خلاص راسم لأن أخرين للملعب.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. تتابع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات تحريضية ومشبوهة ودعوات إلى التحشيد والتجمهر غير القانوني، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عموم مديريات المحافظة. أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري أن قطاع الثروة السمكية يمثل أحد القطاعات الاقتصادية والحيوية المهمة في حضرموت لما يوفره من فرص عمل ومصادر دخل لآلاف الأسر والمجتمعات الساحلية، فضلا عن إسهامه في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بركة التنموية الأستاذة ميعاد النهدي ومنسقة البرنامج والمشاريع بالمؤسسة الأستاذة مريم البحسني. رفع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت ممثلا بالأستاذ أمين عبدالله بعباد مدير المكتب أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالأستاذ سالم أحمد الخبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة بمناسبة تحقيق 2 من أبنائها نتائج متميزة ضمن أوائل الجمهورية في اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 للميلاد. مستمعينا الأكارم، بهذا نكون وصلنا وياكم إلى ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الخميس 14 من ربيع الأول 1448 هجرية، 27 من أغسطس 2026 للميلاد. خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. ننصت وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ صلاح يوسف وما تيسر لهم سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما

عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا

خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم.

0: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام بثنا ورسالنا لهذا اليوم الخميس 27 من أغسطس 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحية طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 9 إلى حين هدمتم في حفظ الله ورعايته. وهنا المكلا صوت حضرموت.